وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 나타나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة. منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسي بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

علمنا بك فاحنا قللنا والسد بناه عزم رجالنا أمننا بك فاحنا

جب تک پورا دی تک محولت الاسر

يرحم حبيب الروح والوجدان، وقول فيهم بقى يرحم.

0: معدن الغد، صوت كل الناس.
1: إما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

بكل روح سلحك خلاص غنسات من قلبي يذوق الهجر والقلب وإيش هجري ذنبي خلاص

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: وهنا العودة مرة أخرى لنفتتح أولى فقرات برنامج عذن هذا الصباح، وكالعادة نبدأها بنشرة الطقس الجوية وحالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة قادمة ليومنا هذا الخميس الموافق 20 من أغسطس لعام 2026. ونبتدئها معك يا خديجة.
1: البداية متابعينا دائما هي من المناطق الساحلية والقريبة منها، ففيها طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح تكون فيها معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية فطقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية ففيها طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة ومأرب والجوف، والرياح تكون فيها معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: والآن إلى درجة الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع خلال 24 ساعة في المحافظات الساحلية أو المناطق الساحلية. كالعادة نبتدئها دائما بمدينتنا الحبيبة عدن، فسجلت في العظمى 37 بينما الصغرى 30، وحالة الطقس غائم جزئيا مغبر نسبيا، أمطار متفرقة رطب وحار إلى حار جدا، والرياح خفيفة تنشط نهارا.
1: هذا في عدن. أما في المكلا ففيها العظمى 34 والصغرى 28، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا ضباب، أمطار خفيفة رطب ومعتدل إلى حار، والرياح تكون فيها معتدلة إلى نشطة.
0: أما الحديدة فسجلت في العظمى أيضا 37 بينما الصغرى 32، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة رطب وشديد الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن الحديدة إلى جزيرة الأحلام سقطرى ففيها العظمى 33 والصغرى 27، وحالة طقسها والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة رطب وحار إلى حار جدا، والرياح تكون نشطة إلى قوية.
0: ومن سقطرى إلى المخا سجلت في العظمى 35 والصغرى 30، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة رطب وحار وحار جدا إلى معتدل.
1: أما في الغيضة العظمى فيها 29 والصغرى 26، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا ضباب، أمطار خفيفة معتدل الحرارة، والرياح معتدلة.
0: ومن زنجبار أبين سجلت في العظمى 38 والصغرى 30، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة.
1: وأخيرا لحج العظمى فيها 38 والصغرى 29، وحالة الرياح فيها والطقس صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار إلى شديد الحرارة، والرياح معتدلة.
0: وإلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبدأها بسيئون، وكالعادة تنال درجة الحرارة الأعلى فسجلت في العظمى 44 والصغرى 28، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار، شديد الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وفي مأرب العظمى فيها 41 والصغرى 28، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار إلى شديد الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وعتق سجلت في العظمى 37 والصغرى 26، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما في بيحان العظمى فيها 39 والصغرى 28، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: والمناطق الجبلية كالعادة أولاها صنعاء سجلت في العظمى 32 والصغرى 17، حالة طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: هذا في صنعاها، أما تعز العظمى فيها 32 والصغرى 18، وحالة الرياح والطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: وذمار سجلت في العظمى 29 والصغرى 12، حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن ذمار إلى الضالع، بلغت العظمى فيها 31 والصغرى 19، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإبا الخضيرة سجلت في العظمى 28 والصغرى 15، وحالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وأخيرا البيضاء، العظمى فيها 31 والصغرى 15، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن قسم التنبيهات والتحذيرات، نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: كما نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان، وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية، والحذر من الرياح الشديدة. وكانت متابعينا هذه النشرة هي من إعداد قاسم شكيب الطيب.
0: وكالعادة إلى الفقرة التالية، ألا وهي أسعار الخضار والفواكه والنشرة اليومية، طبعا من سوق الجملة في المنصورة ليومنا هذا. ونبتدئها كالعادة بالخضروات، وأولى المحاصيل معنا البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 17,000 إلى 18,000، وسعر الكيلو ب 850 ريال.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 15,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 800 ريال.
0: أما البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 28,000 إلى 29,000، وسعر الكيلو ما بين 1,200 إلى 1,600.
1: الجزر 5 كيلو جرام في الكيس من 3,500 إلى 4,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 700 إلى 800 ريال.
0: أما البامية 6 كيلو جرام في السلة من 18,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو ما بين 3,000 و 3,300.
1: الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 7,000 إلى 8,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 300 إلى 350 ريال.
0: أما الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 8,000 إلى 10,000، وسعر الكيلو ما بين 500 و 650.
1: الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 13,000 إلى 14,000، وسعر الكيلو من 750 إلى 800 ريال.
0: أما الخيار 16 كيلوغرام في السلة من 11,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 700 إلى 750.
1: المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 35,000 إلى 38,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,750 إلى 1,900 ريال.
0: والبيبار 6 كيلوغرام في السلة من 5,000 إلى 7,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 850 إلى 1,170.
1: البسباس أو الفلفل الأخضر 25 كيلوغرام في الشوالة من 26,000 إلى 28,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,050 ريال إلى 1,150 ريال.
0: أما الكوبيش كبير الحبة فبسعر 2,800 والصغير 2,500.
1: وننتقل بكم الآن متابعينا إلى قسم الفواكه، ونبدأها بالموز 30 كيلوغرام في السلة من 19,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 650 إلى 700 ريال.
0: أما العنب الرازقي 20 كيلوغرام في السلة من 42,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 2,100 إلى 2,300.
1: البلا 20 كيلوغرام في السلة من 24,000 إلى 26,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,200 إلى 1,300 ريال.
0: أما الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 22,000 إلى 24,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1,400 إلى 1,500.
1: العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 36,000 إلى 38,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,800 إلى 1,900 ريال.
0: أما الرمان 20 كيلوغرام في السلة من 33,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1,700 إلى 1,800 ريال.
1: وإلى العنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 45,000 إلى 50,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2,250 إلى 2,500 ريال.
0: الخوخ ألا وهو الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 28,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1,400 إلى 1,500.
1: وأخيرا متابعينا مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 22,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,000 إلى 1,100 ريال.
0: وطبعا يا خديجة كانت هذه النشرة صادرة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.
1: وننتقل بكم الآن إلى الفقرة التالية من خطوط الجوية اليمنية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة القوية اليمنية،
1: وها نحن نعود إليكم متابعينا في كل مكان، وإلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الخميس الموافق 20 أغسطس 2026. ودائما تكون بداية رحلاتنا هي الرحلة 512.
2: نعم، والرحلة 512 مثل ما ذكرت خديجة أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
1: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في تمام 6 صباحا ووصلت عدن في تمام 8 صباحا.
2: والرحلة 618 تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في الساعة 6 صباحا وتصل القاهرة بمشيئة الله تعالى في الساعة 9:30 صباحا.
1: أما الرحلة 619 أقلعت من القاهرة أو تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وتصل عدن بمشيئة الله عند 2 ظهرا.
2: أما الرحلة 602 تقلع من عدن في الساعة 6 صباحا وتصل القاهرة أيضا في الساعة 9:30 صباحا.
1: أما الرحلة 605 تقلع من القاهرة عند 1:30 ظهرا عند 10:30 صباحا وتصل سيئون في تمام 2 ظهرا.
2: والرحلة 430 تقلع من عدن في الساعة 9 صباحا وتصل إلى الغيضة في الساعة 10:30 صباحا.
1: الرحلة 430 الغيضة سقطرى تقلع من الغيضة عند 11:15 صباحا وتصل سقطرى عند 12:30 ظهرا.
2: نعم، والرحلة 431 تقلع من سقطرى في الساعة 1:15 ظهرا وتصل الغيضة في الساعة 12:30 ظهرا.
1: الرحلة 431 الغيضة عدن تقلع من الغيضة عند 3:15 عصرا وتصل عدن في 4:45 عصرا.
2: أما الرحلة 604 سيئون القاهرة تقلع من سيئون في الساعة 3:00 عصرا وتصل القاهرة في الساعة 7:45 مساء.
1: أما الرحلة 514 تقلع من عدن في تمام 3:00 عصرا وتصل جدة في تمام 5:00 مساء.
2: والرحلة 515 تقلع من جدة في الساعة 6:00 مساء وتصل إلى عدن في الساعة 8:00 مساء.
1: الرحلة 610 تقلع من عدن في تمام الساعة 6:00 مساء وتصل القاهرة عند 9:30 مساء.
2: وآخر رحلات الخطوط الجوية اليمنية ألا وهي الرحلة 611 تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 مساء وتصل عدن في الساعة 2:00 فجرا من اليوم التالي.
1: ونتمنى لكل المسافرين الوصول الآمن. ورافقتكم السلامة.

0: تفضل يا خديجة تفضلي.
1: طالما بدأتي ما أكسفك الله.
0: تفضل. الله يسعد قلبك خديجة. طبعا احنا كالعادة يعني العودة دائما تكون عند الجولة الإخبارية من صحيفة عدن الغد، ولنطلع على الأخبار المتواجدة أيضا في هذه الصحيفة وإلى الصفحة الأولى والعناوين الرئيسية. نبتدئها برئيس الوزراء يوجه بإصلاحات جذرية للكهرباء وتجديد الرقابة على توزيع الغاز،
1: ومكرمة ملكية جديدة، الملك سلمان يوجه بصرف راتب 5 أشهر لشهداء وجرحى قوات الطوارئ اليمنية،
0: واتفاقية لتسهيل الاستثمار الدوائي ودعم توطين الصناعة الطبية في اليمن،
1: وأيضا قائد المنطقة العسكرية 4 يوجه بإعادة تموضع القوات ورفع الجاهزية في محور العنت،
0: بينما قائد قوات الأمن الخاصة بأبين يرد على اتهامات ويصفها بالشائعات،
1: وياسين سعيد نعمان يقول أن إيران تواجه مأزقا أقليميا وتتحرك على عدة جبهات،
0: ومتحدث المقاومة الوطنية اللواء الركن صادق داويد ميليشيا الحوثي شنت أكثر من 80 هجوما على المخا دون تحقيق أي أهداف عسكرية.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة الثانية من صحيفة عدن الغد، وزير النفط يوجه بزيادة إمدادات الغاز للمحطات المركزية لمدة 3 أيام،
0: ومقرات يطالب القيادة والحكومة بإنهاء قضية الطيار العدني شوقي الخطيب،
1: وخبير سعودي مسيرات الجيش اليمني تعكس تطورا نوعيا في الاستهداف والدقة،
0: والغريب يحذر الجنوبيين من استغلال الحوثيين للقضية الجنوبية ويدعو إلى الحذر،
1: ورصد وصول طائرة شحن كبيرة إلى مطار صنعاء واستمرار تفريغ حمولتها،
0: وباهرموز خدمة المواطن المعيار الحقيقي لنجاح أي مشروع سياسي،
1: والغريب يحذر الجنوبيين من استغلال الحوثي للقضية الجنوبية ويدعو للحذر.
0: والآن إلى الصفحة الثالثة طبعا، ونتجه إلى وزير الصناعة يبحث تفعيل المؤسسة الاقتصادية وتوسيع منافذ البيع لضبط الأسواق،
1: وأيضا رئيس الوزراء يوجه بإصلاحات جذرية للكهرباء وتجديد الرقابة على توزيع الغاز،
0: والحوثيون يستحدثون نقاط تفتيش خلف جبهات الساحل الغربي لمنع فرار عناصرهم،
1: والكشف عن مصير طائرتين كانتا قد هبطتا في مطار صنعاء.
0: أما الآن إلى الصفحة الرابعة، ومن هذه التقارير والحوارات متحدث المقاومة الوطنية مثل ما ذكرنا سابقا يقول بأنهم مستعدون لحرب مفتوحة ومواجهة شاملة.
1: وننتقل الآن إلى الصفحة الخامسة، وفيها الإحصاء وبرنامج الأغذية العالمي يبحثان توسيع التعاون الفني وتطوير البيانات،
0: وأيضا يتواجد معنا ضبط الكلية الحربية، ضباط الكلية الحربية يشتكون حرمانهم من الراتب السعودي ويطالبون بإنصافهم،
1: واختتام مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس IBTC بعدن،
0: وأيضا يتواجد معنا وزارتا الشؤون القانونية والاجتماعية تبحثان تعزيز التنسيق المؤسسي والوعي القانوني،
1: واتفاقية لتسهيل الاستثمار الدوائي ودعم توطين الصناعة الطبية في اليمن،
0: منتسبو اللواء 11 حرس حدود في المنطقة العسكرية اللواء الأول يناشدون صرف رواتبهم المتوقفة بصورة عاجلة،
1: جامعة المهرة تناشد الحكومة اعتماد موازنتها وتستعد لاستحداث كلية الطب،
0: ومن الصفحة الثالثة أيضا يتواجد معنا أولياء أمور ثانوية الصفأ بيافع يناشدون بتوفير مبنى مدرسي متكامل،
1: وأيضا للمرة الثانية مواطن يحضر إلى صحيفة عدن الغد ويجدد مناشدته لمحافظ أبين لإنصافه، فهل يستجيب؟
0: وأزمة الوقود تهدد خدمات أطفال الشلل الدماغي في عدن،
1: أولياء أمور ثانوية الصفا بيافع يناشدون بتوفير مبنى مدرسي متكامل،
0: نعم، وأهالي وادي عدس بشبوة يناشدون شركة يو إنهاء عزلتهم الرقمية،
1: ومحامون ضد الفساد يطالبون بالكشف عن مصير محمد توفيق يعقوب،
0: متقاعدو اليمنية يطالبون بإنصافهم وتشكيل لجنة نقابية للدفاع عن حقوقهم.
1: ومن الصفحة السابعة يوجد بها تقرير من عربي 21، من الحديدة إلى عدن والمخا، من يسيطر على موانئ اليمن؟
0: وفي الصفحة الثامنة أيضا تقرير درسوا ونجحوا لكن شهاداتهم معلقة، كيف يهدد انقسام التعليم مستقبل طلاب اليمن.
1: وأيضا في الصفحة التاسعة يوجد بها تقرير سلوك الجماعة تسبب في تدمير القطاع الصحي، فواتير العلاج تحبس مرضى داخل مستشفيات يديرها الحوثيون.
0: ومن الكتابات في الصفحة العاشرة ونبتدأ بالدكتور علي الزامكي في الحلقة الثالثة القدرات المؤسسية رأس المال غير المرئي للدولة.
1: وأيضا خالد شفيق أمان كتب رانيا والاصطياد في الماء العكر.
0: وأيضا في الصفحة 11 في نايف حمود بيقول من تمويل الاحتياجات العسكرية إلى السيطرة على مسارة الإنفاق 2-2.
1: وعصام مريسي كتب مقالة بعنوان أنبوبة غاز.
0: وأيضا إلى متى يكتب الآخرون حكاياتنا بقلم أحمد محمود.
1: وأيضا سمية القارمي كتبت تقول نظرية المؤامرة واستعادة الثقة.
0: وفي آخر الكتابات لرائد الفضلي المعلم بين قداسة المهنة وثقل التكليفات بنصاب الحصص.
1: وننتقل بكم الآن إلى الرياضة المحلية في الصفحة 12 اختتام مميز لمنافسات البطولة التنشيطية الداخلية الخاصة بأكاديمية مواهب خور مكسر.
0: وفي لفتة وفاء وبرعاية كاك بانك اتحاد الإعلام الرياضي بعدن يكرم الإعلامي القدير سعيد الرديني.
1: وملعب الشهداء في أبين يقترب من الافتتاح.
0: وإلى الصفحة 13 من الرياضات العالمية ونبتدأ برودري وريت غوراديلا يطمح إلى المزيد مع برشلونة.
1: و35% من طبقك وكيل محمد صلاح يوجه رسالة ساخرة لرئيس باكشتاس.
0: وإلى مورينو بعد انتقال رودري إلى برشلونة ريال مدريد لا يحتمل المترددين.
1: وموقف مقلق نجم بايرن ميونخ يفقد الوعي للمرة الثانية خلال 3 أيام.
0: وفي الصفحة 14 يتواجد معنا هذا التحليل مزرعة الحيوان كيف تلتهم الثورات أبنائها وتعيد إنتاج القمع والاستبداد.
1: وإلى الصفحة الأخيرة من صحيفة عدن الغد ترامب يهاجم مراسلة CNN ويأمرها بالصمت خلال سؤال عن كيم.
0: وأي خبر يا خديجة تشوف بأنه لفت انتباهك أكثر علشان قراءته اليوم؟
1: قنابل صحية. نعم. 5 عادات تستنزف القلب والدماغ.
0: إذن نقرأ هذا الخبر في اختيار الزميلة خديجة ونبتدأ بقد تختبئ مخاطر صحية متزايدة داخل عادات يومية تبدو عادية، أبرزها الجلوس الطويل واستخدام الهاتف قبل النوم وقلة ساعات النوم والإفتراط في الأطعمة الفائقة التصنيع والتوتر المزمن، وترتبط فترات الخمول الطويلة بزيادة مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، فيما قد يؤثر استخدام الشاشات ليلا في جودة النوم وإفراز الميلاتونين، كما يرتبط النوم لأقل من 7 ساعات بارتفاع مخاطر مشكلات القلب والضغط والسكري.
1: أما الإكثار من الأطعمة فائقة التصنيع والصوديوم فيرتبط بزيادة مخاطر الأمراض المزمنة وارتفاع ضغط الدم، ويمكن للتوتر المزمن أن يرفع ضغط الدم ويؤثر في النوم والنشاط والغذاء. ويؤكد الخبراء أن الخطر لا يأتي من عادة واحدة بل من تراكمها، وأن تقليل الجلوس وتحسين النوم والنشاط المنتظم والغذاء المتوازن وإدارة التوتر خطوات بسيطة لحماية الصحة. طبعا دينا هذا الخبر موجه بشكل أساسي لليمن ولأهل اليمن الذين يقعدون ساعات طويلة وهم يتناولون القات أو يمضغون القات تحديدا من بعد فترة الغذاء. نعم. تناول الغذاء وحتى آخر الليل حتى 2 والـ4 فجرا. طبعا هذا بيعمل على التلاعب في عداد أعمارهم.
0: صحيح.
1: نتمنى فعلا منهم أن يلتزموا بعادات صحية غذائية وأن يتجنبوا مضغ القات، يأكلوا ولكن لا يطيلوا الجلوس ولا يطيلوا من وقت مضغه.
0: فعلا مثل ما ذكرت خديجة، في بعض الأوقات علينا الالتزام بهذه الأمور، ومثل ما أنتم عارفين تنتهي طبعا جولتنا الإخبارية في هذه اللحظات.
1: لكن عندنا اليوم لفت انتباهي حكمة جميلة من صحيفتنا تقول: هي مثل أفريقي الذي لا يرى إلا آثار أقدامه يظن أنه أول العابرين.
0: صحيح، يعني في هذه اللحظات يا خديجة ننتهي من الفقرة الإخبارية، وللمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مواقع عدن الغد للإعلام، خليكم معنا.

0: وهذه عودتنا مرة أخرى إلى مساحتنا التفاعلية ومساحتكم أيضا لنستقبل فيها الآراء والاتصالات ولنتعرف أكثر على بعض المواضيع اللي هي مش تهم شخص أو شخصين، ولكن أنا متأكدة بأن تهم الجميع. وتحديدا في نهاية الأسبوع عودناكم بأن تكون معنا مواضيع ثقافية فنية تختص بأمور كثيرة، لذلك تفضل يا خديجة وأعطيهم بداية الموضوع.
1: وموضوعنا الثقافي لهذا الصباح يحمل عنوان عدن تدشن أول مسرح تفاعلي. دشنت مدينة عدن أول مسرح تفاعلي في مبنى سينما برافين أروى سابقا، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة المسرحية والثقافية في المدينة. ويعتمد المسرح على التفاعل المباشر بين الفنانين والجمهور، بما يمنح المتلقي دورا فاعلا في العروض، ويوفر مساحة جديدة للمواهب والفنانين الشباب لتقديم إبداعاتهم. ويأتي افتتاح المسرح في إطار جهود إحياء الدور الثقافي والفني للمكان، وتقديم عروض وفعاليات تستهدف مختلف شرائح المجتمع.
0: مثل ما سمعت، هذا هو موضوعنا اليوم، والمسرح التفاعلي تحديدا. لذلك نحن اليوم للأسف الشديد كان في معنا ضيفنا طبعا عبر الهاتف، وهو الأستاذ فهد الشريح، وهو يعتبر حاليا المدير التنفيذي، ولكن للأسف الشديد بنحاول نتواصل معه بعد أخذ الموعد سلفا، لكن لم نتلقى أي إجابة إلى حد اللحظة هذه. فلذلك سنقوم بفتح لكم هذا المجال لنستقبل الاتصالات عبر رقم إذاعة 781-95-21-21، ورقمنا الثابت أيضا 387-913. لذلك الباب مفتوح حاليا لكم منذ هذه اللحظة يا خديجة. وإحنا بنعرف كمان بأنه المسرح التفاعلي ربما نكون إحنا فاقدين له لفترات طويلة جدا، يعني وهو فائدته عظيمة حقيقة، لأنه يعتبر موضوع مهم. ولكن خلينا نستقبل أول اتصال. خديجة تفضلي.
1: صباح الورد.
2: ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير يا عوض.
2: صباح التفاعل. صباح الخير.
1: صباح الثقافة وصباح المسرح وصباح التفاعل وصباح افتتاح أول مسرح تفاعلي في عدن. كيف تشوف هذا الموضوع؟
2: والله موضوع رائع جدا وإيجابي، وأتمنى من زمان ينفتح. وبرغم أننا نحن أهل عدن يعني في الوسارة.
0: أيوة.
2: وبقول لكم معلومة، كان عندنا في دارسات في ثانوية عبود اللي الآن النموذجية حقل، كانت فيها مسرح وكان يعني يعملوا فيها عروض، يعملوا فيها مسرحيات. وأذكر برضه في عام 96 الأستاذ خالد حمدان الممثل الكبير،
0: أيوة،
2: عمل مسرحية عندنا، عمل واصل مسرحيات وعمل مسرحية اسمها الحافة، مش عارف إيش كذا، الحافة الأليفة.
0: طيب
2: يعني كنا مش جديد علينا المسارح، أنا من زمان أنا عمل مسارح. وهذا شيء جميل عظيم، والله فرحتونا أن عودة المسرح من جديد.
0: نعم يا عوض، احنا بنعرف انه المسرح اساسا له فائده كبيره حقيقه في هذه المواضيع، لانه هو مش فقط ممكن يقدم لنا مجرد امور ترفيهيه بانه مواضيع، لا،

0: كانت بالمبالغ المالية اللي ممكن أنها تساعد الممثلين والمتواجدين في المسرح، وأيضا بتدعم المسرح. إن كانت برضو كمان في فائدة اللي هو يعتبر زيادة نسبة وعي بأمر معين، واللي هي أيضا إيصال الرسائل، وهذه الفائدة الأعظم، وهي إيصال الرسائل من خلال مسرحيات بسيطة وفن بسيط نقدر من خلاله بأن نوصل أمور كثيرة.
1: أكيد أكيد، وتشجيع المواهب المدفونة.
0: أيوة
1: معنا مواهب كثير، يعني شيء يخرجوا طاقتهم، شيء يمثلوا، وشيء مش قادرين من المجال هذا.
2: تمام. وفي كمان الكثير من القضايا المجتمعية التي تحتاج أن تناقش في مثل هكذا مكان.
1: أكيد أكيد. وتحياتي لكم وأخبركم بس أغنية بسيطة خميسية.
0: نعم بالضبط، تفضل يا عوض.
1: أيوة، من الخميس للأحد ما شفت مثل أحد، ما شفت مثل موانس، ما شفت مثل جليس، أمن دردبيس في لحق، ما شفت مثله ملك فؤادي وشله.
0: الله.
1: واليوم ذي ما رأيته، اليوم عندي حزين، ريت الزمن دردبيس. يلا شوفكم.
0: الله الله يسعدك يا عوض على الأوقات الحلوة صراحة. دائما الخميس احنا تعوضنا دندنة عوض يا خديجة، وطبعا احنا استقبلنا عوض لأنك متواجد معنا عبر الهاتف، ولكن الآن لابد من ان احنا نروح ونسمع التقرير اللي أعدته معنا الزميلة ليان صالح. خليكم معنا.
3: من جديد تفتح خشبة المسرح في عدن أبوابها للجمهور، لكن هذه المرة بصورة مختلفة. ففي مبنى سينما برافين أروى سابقا دشن أول مسرح تفاعلي في المدينة، في خطوة تسعى إلى إعادة الحياة للمشهد المسرحي والثقافي وخلق مساحة جديدة للفن والإبداع. المسرح التفاعلي لا يكتفي بأن يكون الجمهور متلقيا من مقاعده، بل يجعله جزءا من العرض، يتفاعل مع الفنانين ويشارك في مجريات العمل المسرحي، لتتحول لحظة المشاهدة إلى تجربة حية تجمع الخشبة بالمتلقي. ويأتي تدشين هذا المسرح في وقت تتطلع فيه عدن إلى استعادة حضورها الثقافي والفني بعد سنوات أثرت فيها الظروف المختلفة على النشاط المسرحي وأبعدت كثيرا من المواهب عن خشبة المسرح. ولا يقتصر دور المسرح الجديد على تقديم العروض، بل يفتح الباب أمام الفنانين الشباب والمواهب الصاعدة لتمنحهم فرصة الظهور والتجربة وتقديم أفكارهم وإبداعاتهم أمام الجمهور. كما يمثل المكان فرصة لإحياء الدور الثقافي للمبنى وتحويله إلى مساحة تحتضن العروض والفعاليات الفنية والثقافية وتستهدف مختلف فئات المجتمع. وبين خشبة المسرح والجمهور تبدأ تجربة جديدة عنوانها التفاعل وروحها الإبداع، فهل تنجح هذه الخطوة في إعادة الجمهور إلى المسرح واستعادة عدن جانبا من وهجها الفني والثقافي؟ المؤكد أن الستارة قد رفعت والبداية من عدن، حيث يلتقي الفن بالجمهور ويصبح المتلقي شريكا في صناعة المشهد. ليان صالح لراديو عدن.

وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان وإلى فقرتكم التفاعلية ومساحتكم الخاصة التي دائما نكون فيها سعداء لسماع صواتكم، آرائكم وتعليقاتكم وأيضا القصص التي دائما تسردوها لنا من أيام الزمن الجميل والمقارنة بين عدن هذا الحاضر وبين عدن كيف كانت فين كانت زمان وكيف كانت زمان وما هي التغيرات والفوارق الشاسعة بين عدن اليوم وعدن في الأمس أو بين الأمس. وننتقل بكم إلى السؤال التفاعلي وهو ما رأيكم في افتتاح أول مسرح تفاعلي

0: اعتقادا، وهل يسهم في إحياء الحركة المسرحية ودعم المواهب الشابة؟ ونستقبل ثاني اتصال لهذا الصباح ونقول يا صباح الورد.
1: صباح الخير.
0: صباح النور أستاذ محمد فضل.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الأمل إن شاء الله. خديجة وهبة ولا من؟
0: دينا.
1: دينا كيف حالك يا دينا؟
2: الله يسعدك يا عم محمد.
1: من يوم ليوم أنا مغير صوتي.
2: لا شوف صوتك الحمد لله الآن بدأ يرجع معانا شوية، بدأ يرجع حبة حبة.
1: اليوم دي كيف فجأة قمت لأن الكهرباء تعب تناول.
2: أيوة أيوة.
1: الحمد بكم ومواضع مليح.
2: نعم.
1: وزي ما يقول أعطني مسرحنا أعطاك شعبا مثقفا.
2: أيوة.
1: لكن للأسف زي ما قالت خديجة أو دينا الآن الفرق شاسع بين الثرى والثريا. كان عندنا مسرح التواهي. مسرح عدن معروف إن رماغات ليال بدأ من 1905 1907 ولكن مشكلة المسرح عاني كثيرا. مسرح الجيب في بين المندارة والشيخ حول.
2: أيوة.
1: إلى صيدلية مسرح التواهي أخذ الحمد لله إنه من على رجع إدارة مكتب الثقافة وقال إدارة مسرح الفنون الجميلة رجع شيئا وشيئا يشتغل. مسارح كثير راحت علينا. للأسف حتى في مسرح كان موجود في معنف عبد العزيز
2: عندما
1: ينشا مشروع عبد العزيز وعطوه مسرح كبير كان يديره نجيب سعد ثابت الفنان. لكن للأسف كثير من حاجات راحت. إنما إن شاء الله مع الأمل معارة السينما هذه لأن السينما قد ضغط الكفاية إن حولوا أول سينما في عدن يفتح في الأطرش زي مش موضعنا الآن حولها لأسطورة لأن هذا خيال وهذا خطأ. لكن المسرح أيضا في أمل أن عادوا بعض الشباب الآن زي ما قلت في أروى لأن أغلب المسرحيين راحوا علينا. من لا يذكر سينمية مثل مسرحية التركة اللي ضاعت في كل وطن العربي. كان مخرجها حسين صلاح من سيبلي مثلها وطلها طبعا عضو مجلس النواب طلع وكان أول مخرج لها وأبرز مخرج أحمد الريدي الله يرحمه ومثلها كثيرين. هذا المسرحية قاسم عمار وغيره لا لم يتبقى إلا قليل كلهم أغلبهم هاجروا. أذكر أن التركة مثلت في أول مسرح لها في حبيشي وكان معنا النقل شركة النقل كان قديمة كان زي البار قديم والله نقلوه وكانوا المغتربين يتصلون برا يرسلوا لنا على الخرج من الحبيشي قد سجلوا وصلوا الإمارات وصلوا الكويت وصلوا مصر يعني باع شريطة بشكل رهيب على طريقة شاب مشت حاجة حق عادل إمام التركة معك نازل قربان نظيره كلها هدافة التركة نقشت زمان أيام النضال والاستعمار والتنافس القبلي والثقافي وغيره من ذلك. حتى أن أذكر أن مرة عرض هذا المسرحية في معلة مصنع السجائر حاليا كان مكان مسارح لعرض المعارض وحضر رئيس اللبناني وحضر سالمين وحضر كل القادة فوجئوا بمسرحية هذه فوجئوا بها والله سالمين قفل رغم مسرح يسلم على المسرحيين منهم أحمد الرحم منهم غاش عمر منهم محمد الريدي منهم جميل اللي ست الكويت التأهيق قاسا اسمه أحمد اسمه عمر مكرم عفوا محاسن اللي الآن سافرت في الأمارات جهاد عباس الآن موجودة
2: احنا محتاجين صراحة يا عم محمد يعني شوف عودة المسرح حاليا انه ربما قد تخلي المواهب الشابة ترجع من جديد
1: ويبغى الأمل.
2: أيوة
1: ويبغى الأمل
2: طبعا محمد اعتقد بانك انت كنت بتحضر مسارح هل في كذا مسرحيه معلقه في دماغك
1: ذكريات تفيد تحويل الشباب الحالي شو معنا الان دكتور رضا في المعهد زميلي راح مشطو وقام معي بعد ما رحت العلاج لما تحركت لحادث مرض قام معي ما ادري هو الان في المعهد اعتقد دكتور سميره مش عارف من انا طبعا اخو ضيف دكتور هو في المعهد فن الجميله هذا حضر دكتور في المسرح ما ادري دكتور سميره قلت لهم من عيال المنصوره شو اسمه كيف في معهد فن الجميلة موجود إيش خصمه الآن؟
0: أيوة صحيح.
1: بقى معنا شباب عمر مكرم أرجو حتى لو كانوا عباء كبار بالعمر أن يعيد برضه النشاط معه لأن عنده خبرة قاسم عمر ما أدري من دكتور باقي بعد بقى معنا مجموعة شباب أو ناس كبار بالسن لكن يمكن يفيدوا معنا فاطمة يافعي برضه لا زالت موجودة معنا من المسرحيين ما أدري كيف إنصاف علوي راح سوريا مش كنا لكن نقوش خاص راحوا الأرث اللي معاه ماضي يبغى له حاضر.
2: أيوة أكيد
1: نذكر هذا الماضي لشان إيش نحفز الحاضرين لأنه شو معهد فنون جميلة كما قلت لكم الحلقة السابقة كان يلعب دور كبير جدا. فاطمة يافعي لقيت النيافع من الريف كانت إعدادية كانت أذكرها وأنا كنت في ذات العمل إن كانوا يشتغلون إعداديين عند غير والله عقيت وقالوا إيش مسرح قالوا كيف ريفية مثل مسرح إيش استغربوا ولا عارض قال دعوني أجرب.
2: أيوة
1: دخلت دورة ثالث شهر وبعدين أعطوها سنتين وصبحت من أفضل الممثلات اللي مثلت رمضان الأول بعد كشك. كلام جميل جميل إنه يتطوروا، بس أهم شيء الحافظ والتشجيع، وشيء جميل يرجعونا أرواء على الأقل تعويض شيء من الأشياء بدلا من مسرح المعارض.
2: أيوة
1: صحيح
2: المسرح
1: التوائي
2: صحيح،
1: فشيء جميل للمسرح زي ما قال الكبير، أعطاني مسرح أنا أعطيك شعبا مثقفا. فالمسرح شو هو لا يقل أهمية عن ثم معك ناجل على التقاليد. الله يرحمه هذا اللي مثل بطل التمثيل هذا اللي اسمه المسرح في معلب اسمه طه اسمه اللي مثل المعلب اسمه
2: أيوة الفقيد طه
1: طاهر
0: رائد طه
1: ودرس مع ابني في الجامعة قريب خريج جديد.
2: أيوة
1: المهم كلام جميل جبتوه وأعطيه أصرح للآخرين لأن لنا مقدمات شيء جميلنا كل شوية تتحون موضوع ولنا مواضيع أخرى سنعطيكم تحت الهواء نذكركم فقط بها.
2: الله يحفظك الله يعني.
1: لأن في أمور تحل عبر الإذاعة والله ما كان فيها ما أقول هذا كلام لي أنه في واحد طرح مشكلة اجتماعية وفنية وعملنا في الحالات أنا وكيهان وأمانيا علي وهذا اسمه علي واحد ذيع ما اسمه الأمن اللي هنا عدن مجموعة علي العمري أعتقد
2: نعم.
1: وواحد رحنا مشكلة من الحدي هذا كان عايش عدن وحلت هذا حقات حللها له وفرح وهي جانب إعلامي ثقافي. شكرا لكم
0: وشكرا لك يا أستاذ محمد فضل على هذه الذكريات الجميلة اللي شاركتنا وشاركتنا معك ونستقبل
2: نعم.
0: اتصال جديد نقول يا صباح الخير
3: صباح النور
0: صباح الورد
3: السلام عليكم
0: وعليكم
2: صباح
0: السلام.
2: الرضا على عيونك الحلوة يا خالة أم أحمد
3: يا الله المهدأ تحياتي لك الخديجة وناصر مسائل
0: وتحياتنا من القلوب لك يا
3: يحفظ قلوبكم يا حبايب قلبي
0: الله يحفظك يا رب
3: ذكرتم احنا الموضوع ذكرتم احنا بالزمن الجميل
2: نحن نشي نعيش معاكم الذكريات يا خالة
3: والله الذكريات يا ريت الزمن الأول يرجع الآن. نحن بالمنصورة كان عندنا المركز.
0: أيوة.
3: سنة مصنع سنة كان الأدراي.
2: أيوة.
0: أيوة.
3: مسرح كبير. المسرحيات الفنانين يجتمعوا ويفعلوا الجروبات شبعنا تفرقة.
2: انتوا عشرك احنا ما اجيناش على كل هذا يا خالة للأسف
3: لا اجينا كل شيء نحن
0: الحمد
3: نحن
0: لله
3: نحمد الله ونشكره
0: الحمد لله عشتوا ايام جميلة
3: وبعدين يا بنتي ها كانت عدن ولادة بالمبدعين
0: أيوة. ولا زالت ولكن الظروف
3: ان شاء الله افتحوا المجال للشباب عندهم طاقة وبعدين المخرجين الكبار يفعلوا مثلا مدرسة
2: أيوة ويعلموا غيرهم صح
3: يعلموا كما مصر في يعني كما ما تقول الدراسة
0: أيوة
3: الفن التمثيل
0: أيوة ما حد الفنون في مصر أيوة
3: ها وكما ما يفعلوا ما عاد الفنون في عدن للموسيقى يفعلوا التمثيل
0: أيوة
3: وتشوف الشباب كيف بس بدا
2: الشباب ما شاء الله عندهم طاقات يا خالة
3: الشباب يسمعوا خبابر العجاجز
2: ايوه
3: بيجيبوا المشاهد كله
2: ايوه
3: اسأليني أنا
0: صحيح
3: اما نحن الحمد لله شبعنا كثير
2: طب يا خالة يعني كذا في يعني كنت انتوا كان المسرح مثلا المسرحيات اللي كانت متواجدة فيها هل كانت كل يوم ولا مثلا كل خميس وجمعة
3: لا الخميس والجمعة
0: يومين في الأسبوع
3: وهذا خاصة المصافي
2: أيوة
3: كلكم يضحككم مثلا واحد اسمه مميز المصافي
0: فرقة المصافي أيوة فرقة المصافي أيوة
3: دي أحسن فرقة وما عايش أقول لك لو فكيت من دحين لبكرة ما بتبنت
0: صحيح
2: الذكريات الحلوة اللي كانت متواجدة مع المسرح وكانت كل الأشياء
3: الحمد لله نحمده ونشكره وخير الممثلين يقوم
2: الآن نقدر نقول بأنه يا خالة يمكن كذا يعني مع افتتاح أول مسرح ومع دحين بداية العروض اللي بيبدأوا يعملوها لأنه أنت عارفة كل المتدربين هناك حاليا طبعا كلهم من فئة الشباب المتدربين
3: أيوة
2: والمخرجين والممثلين
3: أيوة
2: فالآن في حاجة حلوة
3: في حاجة حلوة وإن شاء الله تدوم
2: يا رب
0: إن شاء الله يا رب
3: وبعدين إعلانات نشتي
2: أيوة
3: مثلا بورت مثلا بكل قولة اليوم مسرحية كذا اليوم
2: أيوة
3: فعاليات كذا
2: ها
3: ها والناس ما تجذب الناس.
0: فكرة حلوة.

0: الناس ملوا ملوا من الجلسة.
1: أيوة أيوة فكرة.
2: الشعب محتاج يا خالد إنه ينفه عن نفسه شوية.
0: ويبطلوا الشباب القات.
2: أيوة. لأنه في حاجة ثانية شوفي، لما يكون فيه بديل الواحد يقدر بأنه يعني يمشي كذا خطوة لقدام، لكن لما يكون ما فيش أي بديل تلاقيه عاطل عن العمل، ما فيش أي حاجة معه.
0: والدعم والدعم.
2: أيوة.
0: ومتمنى الدعم.
2: أيوة صح.
0: الدعم.
1: الدعم أيوة هو المحرك للعمل.
0: وتشجيع رجال الأعمال.
2: أيوة نعم.
0: يدعموهم. افتهمت؟
2: أيوة صحيح.
0: وبعدين ما بيملوش، بيكونوا عندهم تشجيع وعندهم طاقة.
2: أيوة ما شاء الله عليهم صحيح.
0: أنا من ناحيتي فرحانة بهذا
2: المسرح.
0: صح. أيوة
2: أيوة.
0: فين موقعه؟
1: في أروى في صيرة.
0: صيرة تمام. نحن كان قلتيك عندنا بالمنصورة المركز.
2: أيوة
0: مركز الثقافي.
1: وبعدين هذا المسرح مش مسرح تقليدي، مسرح مسرح تفاعلي جديد من نوعه.
0: واتمنى واتمنى النجاح، ويطلبوا مثلا من الدول العربية الممثلين.
2: أيوة.
0: الممثلين يعني يعلموهم، يعلموا يعني يجيبوا مدرسين كان اول يودوهم للتعسفات.
1: أيوة
0: الكويت.
1: أيوة.
0: مصر دحين ما فيش يعني كما ما تقولي امحوها.
2: ايوه باذن الله تعالى يا خاله ترجع معانا كل هذه الحاجات
0: ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه.
1: ومع السلامه.
2: معاك الله يا حبيبتي، تسلمي. ونتمنى فعلا على العوده الحميده واتصال جديد، ونقول يا صباح السعاده.
3: يا صباح النور، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
3: حياك الله.
1: خديجة ودينا.
3: دينا حياك الله.
2: الله حياك يحييك.
3: الله. أقول لك هذا المشروع مريح هذا.
2: أيوة.
3: وأخيرا افتتح المسرح.
1: أيوة.
3: داخل عدن. يحيي الشباب. واسمه عشان ما يكون لهم وقت بالضياع بالقاعد هذا.
2: أيوة. نعم.
3: تمام. تنشيط الشباب وتنشيط يعطي إبداع. ان شاء الله خير
2: باذن الله تعالى. ونحن طبعا بنكون اول الناس اللي بندعمهم وبنروح. أيوة. وبنكون يعني ما فيش واحد مثلا بيخلق وهو يعرف.
3: نعم.
2: هم محتاجين لشويه شباب. تدريبات وبيكونوا زي الفل
3: ان شاء الله
2: باذن الله تعالى. شكرا لك يا عزيزي، في امان الله، وتحياتنا لك. واتصالات جديده.
1: اتصال جديد. الو صباح الخير.
2: الو يا الو.
1: الو صباح الخير. فقدنا اتصال، ناخذ اتصال جديد. الو.
4: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: الحمد لله. بس يا خاله شوفي صوتك بعيد جدا، حاولي ترفعي صوتك شويه.
4: ايوه احنا كيفكم انا سال.
2: الله يحفظك ويعطيك الصحه والعافيه، احنا بخير، انت كيفك؟
4: والله
2: الايش؟
4: أني خالتك
2: نحاف. أيوة أيوة عارفة. أيوة بس أيوة أنا أعطيك الصوت شوية لأنه بعيد.
1: الصوت بعيد وبيتقطع كمان.
4: ألو.
1: ألو الآن يبدو جيد الصوت.
4: كيف حالك؟
2: حيا خالة نورية، كيف حالك أنت؟
4: الله يسلمكم ويعافيكم. أقول
1: سميحة.
4: الممثل القدير. سريع. روبين لا شبكي كيف يعني.
2: يا خالة نورية وخالة سميحة أصواتكم بعيدة جدا جدا، يعني إحنا ما بنسمعش. ناصر إيش مشكلة الاتصال؟ فقدنا الاتصال.
1: فقدنا الاتصال. نعم. يبدو أن هناك مشاكل في الشبكة، ونشوف اتصال جديد. صباح الورد.
5: ألو.
1: ألو. ألو يا صباح الورد.
5: كيفكم؟
1: الحمد لله احنا بخير، وانت كيف؟
5: تمام الحمد لله، دامكم بخير.
1: الحمد لله احنا بخير، طول ما انت بخير وطول ما نسمع كل اصوات متابعينا. اهلا بك، تفضلي.
5: طبعا انا اتصلت حظو وقت البرنامج، ما كنتش عارف ايش الموضوع.
2: ايوه ماريا صح؟
5: اه.
2: بيحاولوا يدمجوهم في حكاية المسرح، والناس اللي بتعلمهم اللي نعرفهم المتواجدين من زمان، القيادات الكبيرة في المسرح. فعودة المسرح إلى عدن في هذا الوقت تحديدا تعتبر عودة حميدة، ونحن نتمنى أيضا بأنه تكون

0: دول عافيه كيف حالكم؟
1: الله يعافيك. الان صوت الصوت تمام الان.
0: لكن اول حق سميه حق سميحه السيارة.
2: ايوه
0: نحن معناني رحت الصبح يعني سويت
2: الارضي
0: ايوه سلمت الحق التليفون. نحن اجاري كيفي كيف
1: الحمد
0: حالكم؟
1: الحمد لله احنا بخير وانت كيف؟
0: الحمد لله الله يسلمك. اقول لك لما المسرحيه كان اول مايير قديم
2: ايوه
0: اللي كان شيء يضحك الناس كلها هذا هو احسن مسرحيه ايوه. اما الباقي لا صراحه انا يعجبني احنا هذا المايير يضحك وبدو مسرحيه حلوه بشرتي قصص يعني مريحه
2: ايوه.
0: احنا حق دحين حق
2: يا خاله كنتوا بتروحوا المسرح وتتفرجي على هذه المسرحيات؟
0: لا يعني لا لا نتفرج بالتلفزيون
2: بالمستلفزيون.
0: نحن ما نروحش المسرح ونروح يعني مكان فناني لان ابونا احنا ابي كده ماسك احنا يخلينا نحنش نخرج مكان
1: حافظ
0: ايوه. لا الا لكن في افلام في سينما بلقيس نروح العصر افتهمني
2: ايوه
0: افلام عبد الحليم حافظ يعني افلام قديمه هذا نحن يعجبه. لكن بس نروح نروع يأدنا المغرب خلاص. أما أنه حق الليل ده إلا لك بلقيس لما بلقيس لنا عندنا قريب أفهمني
2: أيوة.
0: أما يعني مسرحية ما نروحش نتفرج التلفزيون حق العمير وحق أي حاجة
2: أيوة
0: أيوة يجي كيف نتفرج صراحة كان أحلى أحلى. أما دحين والله ما نتفرج يلا في معانا دحين سلسلات لتركيا افتهمني
1: أيوة.
0: نجيس نتفرج التركيا حتى المصري ما يعني من أحلى خلاص أقول إحنا يعني أحسن شيء نتفرج كده قليل وأقعد ما في نتفرج طفو الكهرباء شفي كيف 7 ساعات 8 ساعات
2: أيوة ما فيش ما أعطيكش مجال أيوة.
0: ما فيش لحين شي بيطافي من الساعة 11 في الليل قليل كده وطفوا علينا إلا الآن نحط طافي
1: هي جرعتين باليوم بس صباح أيوة. ومساء
0: أيوة كمل أدوية
1: أيوة
0: شفتي
1: أيوة
0: والميل كده أجان إحنا بعد 4 أيام أمس أجان وطين نحن في سعيسة في سعيسة اشتغلنا في هذا الكلام في الكهرباء في المي
2: فعلا يا خالة نحن بنقول بأنه هذه الأمور إن شاء الله تتصلح كالعادة يعني بننهي دائما كل الاتصالات بتفاؤل وأمل وشكرا لك خالة نورية حبيبة قلبي على اتصالك هذا تسلمي لي حبيبتي وناخد آخر اتصال معنا اليوم ونقول صباح السعادة والجمال
3: صباحك
2: يا صباح الحلاوة على الناس الرائقة الموجودة حاليا آها سالي يا سالي جيتي معنا في آخر الوقت كالعادة يعني ويكون ختامها مسك
1: أنت تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا
2: نعم
3: هذه أن تأتي متأخرا يجبني يكون أمطار من معهد سباية
2: أيوة
3: شوف بالنسبة للمسارح جدا يعني
2: مهمة
3: عشان إيش أول شيء غير من نفسي تقول أنا ما بحبش هذا المجتمعات لكن مرة طلبني عن حد الكتاب في المهرجان مهرجان الكتاب وهكذا فكنت أنا جبت أنا نازل من هذا التجمعات أو المسارح أو أي شيء حتى لو مواد تفضل هذه الأفكار الموجودين
1: يا سالي سالي سالي كلامك يا سالي كلامك حلو جدا بس يا ريت لما تكوني تتصلي فينا تروحي مكان فيه شبكة أفضل لأنه صوتك الآن مكظوم ما بنسمع ولا المتابع يقدر يسمع شيء منك
3: تمام طيب الآن سالي
2: أيوة الآن نسمعك واضح يا سالي
3: ما أدري شو أنا قصدي لكن على العموم أنا حبيت إنه تكون هذا المسرحيات أكثر فعالية كذا بالذات مثل في وقت إن خلص الدراسة اللي كنت معانا مجال للشغل أو ممكن تبين مجال للمواهب اللي الخريطة بحيث من الريانات أو المسرحيات تكون أكثر فعالية بالذات للشباب تكون جديدة
2: أيوة نعم أظن إنه فقدنا الاتصال مع سالي يا ناصر للأسف الشديد فقدنا اتصالنا مع سالي ولكن نقدر نقول خديجة بنحنا بنحاول نقرأ التعليقات المتواجدة معنا على أسرع وقت علشان ناصر بعدين يطلع معنا هديتنا للخميس كالعادة واللي بيطلعها معنا ونبدأ ونشوف موجودة هنا معنا أذكار من العند بتقول صباح الخير والسعادة صباح الأشياء الجميلة التي نعجز أحيانا عن إدراك روعتها لمن يعطرون صباحي بوجودهم ازرعوا بذور المحبة في قلوبنا من

0: وفي قلوب من حولكم لتزهر في قلوبنا حبا وطمأنينة. فإن زرعت وردا أضفت بهجة وسعادة، ولكن إن زرعت حبا أثمر بلسما يخفف من قسوة هذه الحياة. صباحكم نقاء كنقاء قلوبكم الطيبة دينا وخديجة وناصر وكل المستمعين الأعزاء، وتحياتي للخالة أم حمزة، وخميسكم ونيس، وجمعتكم مباركة مقدما بالتوفيق إن شاء الله. يسعد أوقاتك يا أذكار، ويسعد صباحك بالخير والعافية يا رب العالمين.
1: معنا عوض العبيدي عبر الواتساب يقول: موضوع في قمة الروعة، وشكرا يا عوض.
0: نعم، وموجود هنا معنا كمان أم قاسم بتصبح علينا وبتقول: صبحكم الله وطيب الله صباحكم، يسعد صباحك كل أوقاتك يا رب العالمين. وأيضا فارس العبادي بيقول: صباحكم مشرق بالأمل وبين الكثير من الفرح والكادي، يسعد لي كل أوقاتك وصباحك يا عزيزي.
1: ونعم تفضلي فؤاد أبو خاطر.
0: أيوة تفضلي. لا لسه.
1: فؤاد أبو خاطر من العند يقول: صباح الهدوء، صباح يجي على روقان بلا استعجال ولا وجع رأس. الله يجعل يومكم خفيف على قلبكم، واسع في رزقه، جميل في تفاصيله، ويعطيكم من خيره، وصباح الصحة والعافية.
0: أما خالة أم حمزة بتقول: صباح الخير، عسى كل محاولة طال سعيها وكل دعوة فاض بها القلب أن تتوج قريبا، فقد جعلها ربي حقا. تحياتي للجميع، وموضوع اليوم جميل جدا لأن المسرح التفاعلي فارق، لأنه يكسر الحاجز بين الممثل والجمهور، بل كل ما تكون متفرق فقط تصير جزء من العرض، وهذا اللي نحتاجه عشان نرجع الشباب ونرجع الشباب للمسرح ونطلع مواهب جديدة. نعم يا أم حمزة فعلا.
1: ومها محمد علي ناصر من الشيخ عثمان تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص موضوع اليوم للمسرح، فائدة كبيرة، فهو يناقش القضايا الحساسة كالتعليم وقضايا الأسرة والعنف والمشكلات المعيشية وسوء الخدمات، أيضا إيجاد مساحة حوارية آمنة للتعبير المجتمعي والشبابي، ويبني ثقافة النقاش والبحث عن الحقيقة بدلا من الاكتفاء بتلقي الأفكار الجاهزة. والمسرح يساعد الأفراد الطلاب على تطوير مهاراتهم بالتفكير والتواصل وحل المشاكل الحياتية. كلامك كان موفق وجميل يا مها محمد، ونشكرك على هذا التعليق.
0: أما هنا موجود معنا تعليق وصباح، ولكن من دون ما يذكر اسمه، بيقول: لا تستعجل بعطايا الله، فلكل عطية موعدها المناسب. ثق بالله، ثق بحكمته وعلمه ولطفه، سيرضيك بما لم يكن بحسبانك. اجعل الاستغفار صاحبك لتنال محبة الغفور وتعيش سعادة الدنيا والآخرة. تبتسم الحياة فرحا لقلوب فهمت معنى التفاؤل، ما دام في السماء من يجيب فلا تحزن ولا تخيب. صباح الخير.
1: وأم قاسم من كريتر تقول: طيب الله صباحكم وطيب الله صباحك يا أم قاسم.
0: نعم، ونشوف التعليقات الآن المتواجدة معنا على البث المباشر في الفيسبوك. وطبعا احنا بنتمنى بانه نكون نقرأ جميع التعليقات، لانه في بعض من الاحيان بتروح علينا التعليقات وما بتطلعش كلها. وموجود معنا هنا هاني بن حمدان بيقول: صباحكم خير. وايضا صامد المدني بيصبح علينا وبيقول: يسعد صباحكم ويسعد صباحك ايضا يا عزيزي بالخير والبركة والعافية.
1: هاني بن حمدان يقول: صباحكم خير.
0: وخديجة نروح ونشوف البوستر اللي كان نازل، ربما فيه تعليقات أيضا متواجدة معانا. إخلاص ناجي يا حبيبة القلب بتقول: صباح الخير عليكم جميعا، وتحياتي للمخرج والمستمعين والمتصلين. خطوة حلوة للمسرح لأنه يساهم في إحياء الحركة المسرحية.
1: أيضا عمرو بشر أحيل يقول: الصورة تصويري من مسرحية للخلف دور.
0: نعم، هذا تعتبر صراحة من الكوادر الشابة الموجودة في عدن، واللي دائما بيحاولوا انهم يسعوا ويطوروا من كثير من الاشياء. وفي الاخر يعني وفي ختام اليوم نقدر نقول بانه عودة المسرح فعلا الى عدن هي مش فقط عودة لمجرد عروض، بل ان تعتبر عودة لمساحة تجمع الفنانين والجمهور جميعهم في مكان واحد. ونجاح هذه التجربة دائما بيعتمد على استمرارها ودعمها وتفاعل الناس معها. لذلك خديجة اترك لك الختام في هذه اللحظة.
1: ووصلنا وإياكم متابعينا إلى نهاية برنامجنا لهذا الصباح من عدن. هذا الصباح حتى الملتقى وحتى يوم السبت وبداية أسبوع جديد وموضوعات جديدة نلقاكم بها في حلقة جديدة من عدن هذا الصباح، ونقول لكم جمعتكم مباركة مقدما. وننطلق الآن مع هدية الخميس مع ناصر، وحتى الملتقى بأمان الله.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

وتسقى وتبقى هم تقرب وتبعد ريد وتنسى الحب.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

ايام عمرك يومها سلمت امرك ليولك سلمت امري كان اول يوم شفتك فيه احلى ايام عمرك.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه
3: تقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات

0: حاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
0: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
0: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
0: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

عضو مجلس القيادة الخمشي يشدد على الالتزام بلوائح الصيد وحماية المناطق البحرية ذات الطابع الخاص. المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء يناقش تحسين خدمة الكهرباء والخطة الاستراتيجية لإصلاح القطاع. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يدشن ويفتتح عددا من المشاريع الخدمية والتنموية بمدينة الحامي بالشحر. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. صدر ما قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 195 لسنة 2026 للميلاد. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن هاشم عبد الله حسين الأحمر مستشارا عسكريا للقائد الأعلى للقوات المسلحة وترقيته إلى رتبة فريق. ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخمشي بمدينة المكلا على سير تنفيذ الخطة التدريبية والتعليمية في كلية الشرطة بحضرموت ومستوى انتظام البرامج الأكاديمية والتدريبية الهادفة إلى تأهيل الكوادر الأمنية ورفع كفاءتها. جاء ذلك خلال لقائه مدير كلية الشرطة بحضرموت العميد الركن الدكتور صالح التميمي، حيث استمع المحافظ إلى شرح واف حول سير العملية التعليمية والتدريبية في الكلية ونتائج زيارته ولقاءاته مع وزير الداخلية، إلى جانب الجهود المبذولة لمتابعة التعزيزات المالية المتعلقة بخريجي الكلية بما يسهم في استكمال الإجراءات اللازمة وتمكين الخريجين من الالتحاق بالعمل الأمني. وفي سياق آخر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت سالم الخمشي على أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة المنظمة لمهنة الصيد وتعزيز إجراءات حماية المناطق البحرية ذات الطابع الخاص بما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية واستدامة الموارد البحرية ويضمن استمرار النشاط السمكي بصورة منظمة وآمنة. وناقش الخمشي خلال ترأسه اليوم اجتماعا مشتركا ضم ممثلي الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر العربي وقوات خفر السواحل وعدد من قيادات الجمعيات السمكية بمديرية الشحر، ناقش عددا من القضايا المرتبطة بالنشاط السمكي وأوضاع الصيادين وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم أعمال الصيد وحماية البيئة البحرية. وأكد المحافظ الخمشي اهتمام السلطة المحلية بشريحة الصيادين وحرصها على دعمهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، مشددا على ضرورة تجديد الحماية والرقابة على المناطق البحرية ذات الطبيعة الخاصة ومنع الممارسات والوسائل التي تضر بالبيئة البحرية أو تؤثر في مواطن الأسماك. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي خلال لقائه مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد شريف أن استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب الحوثي يمثلان الأساس لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مؤسسات الدولة. كما ناقش اللقاء استمرار التهديدات التي تمثلها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وما ترتب على هجماتها المتكررة من مخاطر على أمن البحر الأحمر والممرات البحرية والدولية وحركة التجارة العالمية. وأكد المحرم أن ميليشيات الحوثي أثبتت من خلال ممارساتها وتصعيدها المستمر أنها لا تزال ماضية في مشروعها الإنقلابي ولا تعبأ بمعاناة اليمنيين أو بمصالح المنطقة، مشيرا إلى أن استمرار تهديداتها للملاحة الدولية واستخدامها للعنف والابتزاز يقوض فرص التسوية ويطيل أمد الأزمة. وأوضح المحرم أن أي تسوية مستدامة تتطلب معالجة جذور الأزمة وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وسيادتها بما يضمن معالجة أسباب الصراع وتهيئة الظروف لتحقيق سلام مستدام. استعرض المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن
برئاسة دولة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور شايع الزنداني استعرض عددا من الملفات المرتبطة بتحسين خدمة الكهرباء وسير تنفيذ المسار العملي للإصلاحات اللازمة لمعالجة الاختلالات المتراكمة في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى مستوى تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن المجلس. وناقش المجلس الأعلى للطاقة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها المخصصات المالية لدعم استقرار الكهرباء والإجراءات المتعلقة بتوريدها إلى حساب وزارة الكهرباء والطاقة. كما ناقش المجلس احتياجات الصيانة ومشاريع محطات التوليد الحكومية والأولويات الفنية اللازمة للحفاظ على جاهزية وحدات التوليد ورفع كفاءتها، إضافة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية للمنظومة الكهربائية والبرنامج التنفيذي للإصلاح والبرنامج الاستثماري للمشاريع الجديدة المرتبطة به. وأكد دولة رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع ملف الكهرباء باعتباره مسؤولية مباشرة تجاه المواطنين، وأن أي جهود أو موارد توجه للقطاع يجب أن تنعكس بصورة ملموسة على مستوى الخدمة وأن تكون خاضعة للشفافية والرقابة وحسن الإدارة، مشيرا إلى أن استمرار الاختلالات المتراكمة في قطاع الكهرباء لم يعد يحتمل الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة، وأن المرحلة تتطلب إصلاحا مؤسسيا وفنيا وماليا متكاملا يبدأ من تحسين كفاءة التوليد والصيانة ويمر عبر تطوير النقل والتوزيع وصولا إلى بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين. وطلع الاجتماع على النتائج الأولية لتقييم جاهزية المرافق الحكومية لتركيب منظومات الطاقة الشمسية باعتبارها خيارا يسهم في تنويع مصادر الطاقة وخفض كلفة التشغيل وتحسين كفاءة الاستخدام، مؤكدا بهذا الخصوص أن التوسع في الطاقة البديلة يأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح القطاع. وفي السياق ذاته أكد المجلس الأعلى للطاقة مضي الحكومة في معالجة أزمة الكهرباء وتجاوز الاختلالات المتراكمة في هذا القطاع عبر إصلاحات جذرية لمختلف حلقات المنظومة الكهربائية من توليد وصيانة ونقل وتوزيع ورفع كفاءة المؤسسات بما يضع أسسا أكثر استدامة لمنظومة الكهرباء ويخفف من أعباء المواطنين والانقطاعات وتداعياتها. وأشاد المجلس بالمواقف الأخوية والدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في قطاع الكهرباء والطاقة، وفي مقدمة ذلك الدعم المقدم لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والمحطات الإسعافية التي قدمتها أخيرا والمخصصة لعدن والساحل ووادي حضرموت بقدرة 300 ميجا واط، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل رافدا مهما لجهود الحكومة في تحسين خدمات الكهرباء. واستمع المجلس الأعلى للطاقة إلى تقرير من وزير النفط والمعادن حول الاختناقات القائمة في مادة الغاز المنزلي، استعرض خلاله أبرز العوامل التي أدت إلى اضطراب الإمدادات وفي مقدمتها التقطعات القبلية التي تعوق حركة ناقلات الغاز وممارسات التلاعب من قبل بعض التجار، إضافة إلى التوسع في تحويل عدد من السيارات للعمل بالغاز وما ترتب على ذلك من زيادة في الطلب والضغط على الكميات المتاحة للسوق المحلية. وشدد دولة رئيس الوزراء على ضرورة عدم تحميل المواطنين تبعات الاختلالات أو الممارسات الخارجة عن القانون والتعامل الحازم مع أي جهة تتسبب في تعطيل وصول الغاز أو التلاعب بتوزيعه، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على معالجة الأسباب من جذورها وضمان وصول المادة إلى المواطنين بانتظام زوح والصراع في عدد من المحافظات. وأكد الوزير بحيبه خلال اللقاء حرص الوزارة على تعزيز التعاون الإيجابي مع مختلف الشركاء في القطاع الصحي، خصوصا في ظل الظروف الراهنة والتراجع الملحوظ في مستويات الدعم والتمويل الموجه للقطاع، مشددا على أهمية توجيه التدخلات الصحية بكفاءة عالية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بما يحقق أكبر أثر ممكن للمجتمعات المستفيدة، مع مواصلة الجهود المشتركة لحشد المزيد من التمويلات وإيصال رسالة واضحة إلى الشركاء والمانحين بأن اليمن لا تزال تمثل أولوية ملحة في المجال الدعم الإنساني والإغاثي والصحي. وأكد وزير الصحة أن المرحلة الحالية تستدعي الانتقال تدريجيا من التدخلات قصيرة الأمد إلى تدخلات أكثر استدامة تستند إلى الاحتياج الفعلي وتراعي الأولويات الوطنية وتترك أثرا واضحا يمكن البناء عليه في تطوير النظام الصحي.
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي أهمية تفعيل العمل المجتمعي وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بما يسهم في دعم جهود التنمية المحلية. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن قيادة اللجان المجتمعية، حيث أشار الوزير اليافعي إلى ضرورة الاستفادة عن قرب من اللجان المجتمعية من المواطنين في نشر الوعي وتعزيز التماسك الاجتماعي، موضحا أن اللجان المجتمعية جزء من عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن الوزارة حريصة على تنظيم ودعم نشاطها وتوجيه المبادرات والأنشطة نحو خدمة المجتمع وتحقيق أثر ملموس ومستدام. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجم في العاصمة المؤقتة عدن مع المدير الإقليمي لمنظمة كير الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد حازم فهمي، بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة وتنسيق الجهود في قطاع المياه والبيئة. واستعرض اللقاء سير العمل في المشاريع المشتركة ومستوى تنفيذها، إلى جانب مناقشة الفرص والمبادرات المستقبلية التي تعتزم المنظمة تنفيذها بما يتماشى مع خطط الوزارة وأولوياتها واحتياجات القطاع، وليأتي تعزيز التنسيق وتوجيه التدخلات نحو الأولويات والاحتياجات الفعلية. وأكد الوزير الشرجبي حرص الوزارة على مواصلة الشراكة مع منظمة كير الدولية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم قطاع المياه والبيئة، معربا عن تطلعه إلى أن تواصل المنظمة العمل والتنسيق مع الوزارة في مشاريعها القادمة بما يضمن موائمة تدخلاتها مع خطط الوزارة وأولوياتها وتحقيق أكبر أثر ممكن. اطلع وزير الشباب

رياضة نايف البكري على استعدادات المنتخب الوطني للشباب المشارك في البطولة العربية للمواي تاي التي تستضيفها مدينة بنغازي ليبيا خلال المدة من 21 إلى 27 من أغسطس الجاري بمشاركة 16 دولة عربية. وفي اللقاء حث الوزير البكري لاعبي المنتخب على تقديم مستويات مشرفة تليق برياضة المواي تاي في اليمن وتمثيل الوطن بصورة مشرفة وبذل أقصى الجهود لتحقيق نتائج إيجابية والتحلي بالانضباط والأخلاق والروح الرياضية والظهور بالمستوى الذي يعكس تطور اللعبة في بلادنا. وأكد الوزير البكري اهتمام الوزارة ودعمها للاتحاد اليمني العام للكيك بوكسينج ولرياضة المواي تاي على وجه الخصوص. أشاد محافظ شبوة عوض العولقي باستئناف منظمة الإغاثة الدولية لأنشطتها وبرامجها الإنسانية والتنموية في المحافظة. وأكد محافظ شبوة خلال لقائه مدير العلاقات والتواصل الإنساني بمكتب المنظمة في اليمن نبيل باشا أن إعادة فتح مكتب المنظمة بالمحافظة يسهم في تعزيز نطاق تدخلاتها لخدمة المواطنين وتوسيعها بالمحافظة. وجرى خلال لقائه مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ومناقشة برنامج الاستجابة المتكاملة في مجالي الصحة والتغذية بالمحافظة الذي يستهدف مديريات عتق ونصاب وجردان من خلال دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية. وأوضح الباشا أن المنظمة ستعمل من خلال برامجها على دعم المراكز المستهدفة بالأجهزة والمعدات الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الصحية وتمكينها من تأدية خدمات الرعاية للمرضى بكفاءة عالية. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع حملة معا للوقاية من مضاعفات السكري والضغط التي تنفذها هيئة مستشفى سيئون العام بالتعاون مع الرابطة الحضرمية للسكري. وتهدف الحملة إلى تعزيز الرعاية الصحية لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والحد من المضاعفات الصحية الناجمة عنهما من خلال إجراء الفحوصات والكشف المبكر إلى جانب التثقيف والتوعية الصحية وصرف الأدوية المجانية للمستفيدين. وأشاد الوكيل باربا بالحملة لدورها في تخفيف الأعباء عن المرضى وأسرهم وتعزيز جهود الوقاية والكشف المبكر، مثمنا جهود هيئة مستشفى سيئون العام والرابطة الحضرمية للسكري والشركات الداعمة في إنجاح الحملة وخدمة المجتمع. دشن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري بمدينة الحامي بمديرية الشحر عددا من المشاريع الخدمية والتنموية شملت مشاريع في قطاعي المياه والصحة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمختصين والجهات المنفذة والداعمة. وشملت المشاريع التي دشنت مشروع ربط البئر الارتوازية الخامسة بحقل الحامي المجد ضمن مشاريع تحسين شبكة المياه في مدينة الحامي وضواحيها، وكذا افتتاح مبنى العيادات الخارجية والمستودع العام بمستشفى الحامي النموذجي ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية للمستشفى مما يعزز قدراته الخدمية والطبية ويدعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء مدينة الحامي والمناطق المجاورة. ترأس وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس بمدينة المكلا اجتماعين منفصلين لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات والترتيبات المتعلقة بتنظيم قطاع النقل الثقيل وآليات تسهيل حركة الشاحنات بميناء المكلا. وأكد الوكيل العطاس أهمية ميناء المكلا البحري باعتباره من المرافق الحيوية والأساسية لمحافظة حضرموت لما يطلع به من دور رئيس في تأمين احتياجات المحافظة والمناطق المجاورة من المواد الغذائية والسلع التجارية ومشتقات النفط، مشددا على ضرورة تنظيم حركة النقل الثقيل ووضع آليات واضحة لتسيير الشاحنات وتفادي الإشكالات التي قد تعوق انسيابية الحركة التجارية. نفذت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمي زيارة ميدانية إلى عدد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية بمدينة المكلا للإطلاع على أنشطتها وبرامجها التعليمية والتربوية والتعرف على جهود القائمات عليها واحتياجاتها والوقوف على إسهاماتها في خدمة المرأة والطفل والأسرة والمجتمع. وشملت الزيارة مركز أهل القرآن النسوي بفوة ومركز الزهراء بالديس
ومركز جولة دواعٍ لتحفيظ القرآن والعلوم الشرعية بمنطقة الحرشيات، واطلعت خلال زياراتي على برامج تحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية والأنشطة التعليمية والتربوية التي تقدمها المراكز، وما تطلع به من جهود في بناء قدرات الأطفال والنساء وتنميتها، إلى جانب ما توفره رياض الأطفال التابعة لبعض المراكز من بيئة تربوية وتعليمية آمنة تسهم في غرس القيم والمعارف والسلوكيات الإيجابية. ناقش لقاء عقد في العاصمة المؤقتة عدن ضم المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي والمدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن المهندس محمد بخبيرة. ناقش مستوى التنفيذ مشروع الخط الاستراتيجي لشبكة الصرف الصحي الرئيسة واستكماله في مديرية دار سعد. وتناول اللقاء سير العمل في المشروع ونسبة الإنجاز المحققة ومراحل التنفيذ الجارية والإجراءات الفنية المتبعة لاستكمال الأعمال بما يضمن جودة التنفيذ وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة. وأكد السعيدي أهمية استكمال الأعمال المتبقية في المشروع وفق البرنامج التنفيذي والفني المحدد وبما يضمن تحقيق الأهداف الخدمية للمشروع، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 52%. من جانبه استعرض المهندس بخبيرة مستوى الإنجاز في المشروع وأبرز الاحتياجات الفنية لاستكمال الأعمال، مؤكدا أهمية التنسيق المشترك لضمان تنفيذ المشروع وفق المواصفات المعتمدة وتحقيق الاستفادة الخدمية المرجوة. دشن المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي أولى زياراته الميدانية عقب تعيينه في منصبه بزيارة رسمية إلى مديرية غيل بوزير. واستهلت الزيارة بلقاء جمعه بالمدير العام لمديرية غيل بوزير وديع جوبان لمناقشة الأوضاع الرياضية العامة وسبل النهوض بها ودعم الأندية الرياضية بالمديرية. وشهد اللقاء مناقشة سبل إعادة تأهيل المنشآت الرياضية والتركيز على ترميم المقرات وإعادة التأهيل إلى جانب السعي الجاد لتفعيل الأنشطة الرياضية وأهمية تدخلات السلطة المحلية بالمديرية في هذا الشأن. وفي إطار الزيارة قام المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بجولة ميدانية شملت منشآت ومقرات أندية أهل الغيل وشباب القارة ووحدة الشحير، مطلعا عن كثب على سير العمل الإداري فيها والصعوبات التي تواجه سير نشاطها. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الخنبشي يشدد على الالتزام بلوائح الصيد وحماية المناطق البحرية ذات الطابع الخاص. المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء يناقش تحسين خدمة الكهرباء والخطة الاستراتيجية لإصلاح القطاع. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يدشن ويفتتح عددا من المشاريع الخدمية والتنموية بمدينة الحامي بالشحر. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: واحفظه حفظ الصدر للرئتان، وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني، فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي في الشوق خير بياني، للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أضناني. عجبا عجبا لأمرك كيف عن حالي تسأل، أولم تكن في البعد من أرداني. عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول فاني. داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني. في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فأنا عيوني في اللقاء لساني.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: لغاية ما قطعوا حوالي كده احنا بنتكلم على 7 أجزاء، الراس والإيدين والرجلين والبطن. قطعوا حتت، أنا حاول إن أنا أطلع من عليك السحر، أنت مضغوطة وكئيبة طول الوقت
2: صدمة بشاعة،
1: صدمة طبعا صعبة جدا. وبفتح باب التلاجة لقيت والدي متقطع حتت ومرصوص في التلاجة، ليه فيديوهات صعبة، صور بشعة، فأوضاع لا أخلاقية،
2: جثة متقطعة في تلاجة بشاعة، بنت تعدى عليها، موظفة، موضوع كارثي، أسرة تحول حالها وتغير وتبدل.
1: الحقيقة بدأت من أسرة عايشة في مدينة نصر، أسرة عايشة هادية جدا، زوج وزوجة معهم ابن وابنة، الابن عنده 22 سنة والبنت عندها 25 سنة. فجأة الأب بيصاب بجلطة، بيبقى قعيد، مش قادر يشتغل، مش قادر يصرف على البيت. الابن برضه لسه صغير 22 سنة، مش قادر يتحمل مسؤولية، حاول ان هو ينزل يشتغل، اشتغل في شركة امازون فني كاميرات، لكن برضه المصاريف اصعب منه فوق ضغط. فقررت اخته خريجة كلية الاداب انها تنزل تشتغل. قادها طريقها بقى عن طريق معرفة انها تشتغل سكرتيرة عند رجل اعمال في التجمع الخامس مع مكتب استشارات هندسية، عرض عليها انها تشتغل سكرتيرة. راحت له، كان معاها والدتها، والدتها قالت له بنتي ما تعرفش حاجة عن السكرتيرة وما اشتغلتش قبل كده وده أول شغل ليها. قال لها دي شكلها بنت محترمة وأنا هعملها زي بنتي وما تخافيش عليها، شغلنا هيبقى كذا من الساعة 9 للساعة 5، الشغل العادي والشروط العادية. فكر ورد عليا. روحوا البيت، البنت قالت لوالدتها أنا شايفة الشغل سهل وشغل مناسب والراجل ده شكله محترم وأنا قررت إن أنا أشتغل معاك. كلموه قالوا له إحنا خلاص هنشتغل معاك. قال لها خلاص تعالي اشتغلي. راحت اشتغلت معاه، بتقول ان انا كنت بقعد في الشغل ما بعملش اي حاجة، انا قاعدة بس كده، في ناس بتيجي تدخل عنده المكتب انا معرفش هما بيتكلموا في ايه وانا قاعد فبسأله، طب انا حد هيعلمني الشغل انا مش عارف اعمل ايه؟ قال لها في واحد المفروض ان هو يعلمك الشغل بس هو في السيستم حاليا وهيجيلك ويعلمك الشغل. فضلت شهر معاه على هذا الحال، بس بتقول ان انا كنت بشوف نظراته غريبة، بيسألني اسئلة غريبة، انت مصاحبة حد؟ في حد في حياتك؟ تعرفي حد؟ وريني ضوافرك. بيحاول يقرب منها، يعني بتقول كل دي كانت مناوشات وحاجات عادية أنا ما وقفتش عندها قوي. لغاية ما الشهر خلص سألت وقلت له أنا عايزة مرتبي. قال لها لا أنت لسه تحت التدريب ومفيش مرتب دلوقتي. حكت لوالدتها، والدتها قالت لها خلاص يا بنتي طالما مفيش فلوس وإحنا محتاجين الشغل عشان الفلوس سيبي الشغل ده. الكلام ده كان في 2022. في 2023 الراجل ده كلم البنت تاني وقال لها انا عايزك ترجعي تشتغلي معايا وانا هعوضك عن الشغل اللي انت اشتغلتيه من غير فلوس، وانا عايزك معايا لان انا ما لقيتش حد في ادبك واحترامك يشتغل معايا. فشاورت اهلها قالوا لها خلاص انزلي اشتغلي معاه. نزلت اشتغلت معاه، وفي اول يوم مقابله اليوم قال لها انا حاسس انك انت معمول لك سحر، انا حاول ان انا اطلع من عليك السحر، انت مضغوطه وكئيبه طول الوقت ووشك دايما عابس، انت لا انت بنت في عمرك لازم تبقى يعني فكاهيه ومرحه اكتر من كده. جاب لها اكل عباره عن دنش اكلته، وبعد كده راحت في النوم، صحيت لقيت نفسها متبهدله على الاخر، وان الراجل ده اقام معاها علاقه غير شرعيه اثناء نومها، ولقيت لبسها متلخبط ولقيت حاجات في جسمها البنات بتبقى عارفاها. انهارت طبعا، قال لها ما تخافيش انا هتجوزك وهكتب عليك والامور هتبقى كويسة واحنا هنكمل شغل مع بعض. البنت كتومة طبيعتها، حتى بتقول وانا في الجامعة ما كنتش بختلط باي اولاد وما اعرفش اي حاجة خالص عن الشباب، انا من بيتي للجامعة وما اعرفش اي حاجة. بدأ بعد كده يكلمها وتعالي ارجع الشغل وهنتجوز، وبدأت العلاقة تستمر ما بينهم وبدأ ان يبقى في علاقات غير شرعية باستمرار. البنت ما قدرتش تستحمل الوضع ده، بدأت يعني نفسيتها تتدمر بشكل كبير. هنا بقى الأخ اللي هو عنده 22 سنة شاف أخته مش حالتها مش طبيعية، وشاف حبوب بتظهر في جسمها، بتقعد لوحدها طول الوقت، صحتها مش مظبوطة، حس إن في حاجة. بدأ يسألها، هي هما كانوا قريبين جدا من بعض بتحكي له كل حاجة، بدأ يسألها في إيه معاكي؟ إيه اللي تعبك؟ قالت له لا مفيش أي حاجة. بدأ يدور بقى وراه، هو فني كاميرات بيفهم شوية شغل السوفت وير، قدر ان هو ياخد موبايلها ويربط الواتساب باللابتوب بتاعه، وبدأ بقى يشوف ايه اللي بيحصل معها. شاف الشات بتاع الراجل اللي هو المدير، وليها ليه بيكلمها كلام مش كويس وبيغلط فيها، وليها بتبعت له صور مش كويسة، أو هو بيبعت لها صور لنفسه مش كويسة، وبيتفقوا على إقامة علاقات غير شرعية يعني دون رضا البنت. حس ان اخته مهدده، انت هتجيلي يوم الخميس وهنعمل كذا. قالت له انا خايفه، انا حاسه ان انا اخويا شاكك فيا، دايما بيسالني مالك في ايه، خايفه يعرف حاجه. قال لها لا انت هتيجي، اخوك ده حد ملوش لازمه اصلا. وبدا ان هو يغلط فيه بالفاظ مش كويس. انت فين دلوقتي؟ لا انا موجوده في بيتي وخالتي موجوده معايا. شتم خالتها وشتم والدتها. فهو استغرب، هو هي ليه مستحمله ده وليه مجبره على ده وايه اللي بيحصل؟ فقرر ان هو يتواصل مع الشخص ده ويشوف. راح لغايه مكتب، خبط عليه ما فتحلوش المكتب، فرجع تاني. قرر بقى ان هو خلاص يواجه اخته. بالفعل واجهها، قال لها ايه اللي بينك ما بين الراجل ده؟ فقال لها انا شفت الشات. فاعترفت له بقى، قالت له انا الشخص ده قام معايا علاقه غير شرعيه اكتر من مره، وخلاص يعني وعدني بالجواز وحاسه ان ما فيش فايده. كتم غيظه وبدأ ان هو بقى يفكر ازاي يتخلص من المشكله دي. كلم والدتها، جابها وقعدهم في الاوضه وحكى لها على اللي حصل. والدتها انهارت تماما واعصابها يعني انهارت، وبدأت تدخل كمان في
2: صدمة.
1: موضوع صعب، بنتها وبكره وبنتها الوحيده، قصه صعبه جدا على اي ام يعني، وهي هم محتاجين الفلوس ومحتاجين الشغل وحالتهم صعبه ووالدها رائد، وقصه مأساوية صعبه جدا يعني. المهم قال لها انا هروح للراجل ده وهخليه يكتب على اختي، انا هصلح اللي حصل ده. قالت له اوعى تعمل حاجه، اوعى تعمل حاجه، احنا مالناش غيرك، والدك تعبان واحنا مالناش غيرك. قال لها لا ما تلاقيش، انا هتصرف يا امي وهحاول ان انا احل الموضوع ده. قالت له لو هتروح انا هروح معاك. قال لها تعالي معايا. خد والدته وخد اخته وراح علشان الراجل ده يكتب عليها والامور يعني يتخلصوا من الفضيحه،
2: بيصحح المسار
1: بيصحح
2: الخطأ.
1: الموضوع ده يعني. راحوا الفيلا بتاعته في التجمع، وقفوا هما تحت وهو طلع فوق. خبط، انتظر 10 دقايق برضو الراجل ده مرضيش يفتح له الباب ومرضيش يأكل. روحوا البيت، قال أنا قعدت 3 أيام ما نمتش، 3 أيام بفكر إزاي أتخلص من المشكلة دي، 3 أيام وأنا شايف أختي منهارة من العياط وحاولت تنتحر أكتر من مرة، وإحنا بنمنعها ونلاقيها ماسكة السكينة وبتحاول إن هي تنتحر. هي حست إن هي ألحقت بينا العار، وحاسه ان هي ارتكبت جريمه كبيره واتضحك عليها، وان الراجل ده استغل ظروفنا واستغل حاجتنا واستغل براءتنا وكل حاجه. فقال انا هروح المره دي وانا مش هسكت غير لما الراجل ده اقابله. كلم واحد صاحبه صديق الطفوله وقال له تعالى هنروح لواحد اغتصب بنت، واحنا هنروح له يا اما يكتب عليها يا اما نضلنا ايصال امانه، المهم ان احنا هناخد منه يعني حاجه تثبت حقنا، وما تقلقش مش هتحصل حاجه. وهما رايحين جاب عصايتين بيسبول، واحدة خشب وواحدة حديد، وأخد معاه صاروخ كهرباء هو بيستخدمه في أعمال تركيب كاميرات المراقبة. لما راح هناك بدأ يخبط على الباب بشكل هستيري وقال للبواب إن إحنا عمال ديليفري وإن إحنا معانا أوردر أكل وطالعين نوصله للراجل ده، إن هما كانوا 2 يعني. فأول ما الراجل ده يعني من كتر التخبيط فتح لهم الباب، أول ما شافه على طول افتكر كل حاجة حصلت مع أخته، وافتكر كل الشتيمه اللي كان بيشتمها لها واللي بيشتمها لاهلها ووالدتها، وافتكر استغلاله ليها واستغلاله لحاجه. ما قدرش ان هو يتحكم في اعصابه ويتكلم معاه بهدوء. طبعا الراجل ده كان عارف ان ده اخوه يعني، عارف وعارف صورته وعارف شكله وعارف كل حاجه، هو مخترق البيت تماما على طريق البنت دي. فاول ما شافه على طول ضربه، وقعه في الارض، وصاحبه بدأ ان هو كمان يعاونه في عملية الضرب. فالراجل ده بدأ يقاومهم، هم 22 سنة شاب صغيرين وصفيفين شوية يعني، فالراجل ده أضخم منهم وأقوى منهم، فبدأ ان هو يضربهم، فبدأ ان هم يعني يعاودوا عليه الضرب. وهو واقع في الأرض كان في شوية كراكيب كده قدام الحمام فيهم سكين. الراجل ده راح ماسك السكينة وعايز يضرب أخو البنت دي، فسحب منه السكينة تعور أخو البنت، وبدأ ان هو إيه يطعن في الراجل ده. طعنه الراجل خلاص يعني وقع في الارض،
2: سرة الدم اشتغلت بقى خلاص.
1: خلاص هو دلوقتي اعصابه انهارت تماما. مسك الموبايل بتاع الراجل ده واخد صباعه وحطه فتح البصمه. اكتشف بقى هنا ان في ان الراجل ده مش بس بيمارس علاقه مع اخته، لا الراجل ده بيصور اخته في اثناء العلاقه. ليه فيديوهات صعبه، صور بشعه، في اوضاع لا اخلاقيه، والمشكلة ان اخته في الوضعيات دي غير قابلة تماما، مش مرح اصلا، مش متعاونة مع الراجل ده، حس ان كل حاجة تحت التهديد وكل حاجة تحت التعذيب وكل حاجة تحت الاكراه، حس ان الموضوع فيه يعني فيه اكراه وفيه اغتصاب وفيه محايلة وفيه استدراج وفيه كل حاجة ممكن تتخيلها. بيقول في التحقيقات، كل الكلام اللي انا بقوله ده طبقا لاعترافات وامام جهات التحقيق، بيقول في التحقيقات انا ما قدرتش امسك نفسي، لقيت نفسي ماسك الصاروخ الكهرباء وبقطع في الراجل ده حته حته، قطعت ايدي، قطعت رجلي، قطعت، فصلت دماغه عن جسمه، يعني الاسطوانه بتاعت الصاروخ اتبرت واتكسرت من العظم، وهو بدا برضه ان هو من منهار تماما بقى، هو شاف هو خلاص الموضوع انتهى، صاحبه وقع في الارض وقعد يعيط، قال له امشي انت وعايز تبلغ عني بلغ براحتك، قال له لا انا مش هسيبك، قال له لا امشي اطلب لك اوبر وامشي وانا هنضف الحاجه دي وهتعامل. خلى صاحبه يمشي وبدا هو بقى في تقطيع جثمان بالسكينه لغايه ما قطعه حوالي كده، احنا بنتكلم على 7 اجزاء، الراس والايدين والرجلين والبطن، قطعه حتت. ده انتقاما يعني، هو شايف ان ده انتقاما لعرضه ولشرفه، وما اكتفاش بس حتى بقتله. بعد كده بدا ان هو ياخد الجثمان ده ويحط الاجزاء دي في التلاجة الخاصه بالمجني عليه، حط الاجزاء كل جزء في التلاجة، يمكن انا عندي الصور دي بكامل بشاعتها يعني، من اول التقطيع والرص في التلاجة والحاجات دي، ورصه رصه تمام، وبدا ان هو ينظف الارضيه وينظف كل حاجه، واخد اللابتوب بتاعه لان هو عارف ان اللابتوب ده اكيد عليه صور اخته وفيديوهات اخته، واخد الموبايل ورماهم في الزبالة وروح البيت. والدته شافته يعني حالته صعبة جدا، في ايه؟ قال لها انا جبت حق اختي. يا جبته ازاي؟ قال لها انا جبت حق اختي، حق اختي رجع. طب ايه التعويرة اللي في ايدك دي؟ قال لها انا خليت الراجل يمضي على عقد، بس في الاول شدنا مع بعض وانا عورته. طب ادخل يا ابني نام وارتاح. بالفعل نام لغاية الساعة 5 العصر تاني يوم، والساعة 2 بالليل كانت الأجهزة الأمنية يعني قدرت إن هي تتوصل لي وتقبض عليه. الموضوع بدأ إن الناس سمعت أصوات استغاثات من الشخص ده أثناء قتله، الحقوني، حاجات زي كده. الناس في التجمع مش زي الأماكن الشعبية، لو سمعوا حد بيقول الحقوني هيجروا عليه، يا إما بيبلغوا الشرطة بيبلغوا حد. فهم كلموا ابن الراجل ده وقالوا له في صوت طالع من عند مكتب والدك، وكان فاكر مثلا ان هو راجل صاحب مكتب استشارات هندسيه، ان ده خلاف مالي، خلاف على شغل، اتنين بيتخانقوا وما يعرفوش ان في جريمه قتل بتدبر في واحد بيتقطع حتت فوق يعني. المهم والابن بيقول ان انا بدات اكلم والدي، تليفونه مقفول خلاص، تليفون كان اتحطم تماما. فروحت الشقه، فتحت باب الشقه بدور على والدي في كل حته، ما فيش، ادور هنا هنا هنا هنا مفيش، لقيت اثار دم طالعه من التلاجة. بقول فتحت باب التلاجة لقيت والدي حتت مرصوصه في التلاجة. ده مشهد يعني اصعب حاجه حد ممكن يشوفها في حياته،
2: صدمه بشاعه،
1: صدمه طبعا صعبه جدا. بقول بفتح باب التلاجة لقيت والدي متقطع حتت ومرصوص في التلاجة. أبلغ طبعا الأجهزة الأمنية، فرووا كاميرات المراقبة، قدروا يحددوا هوية المتهمين، خط سيرهم، تتبعهم لغاية ما قدروا أنهم يقبضوا على المتهم الرئيسي واعترف على صديقه وحيلوا إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، وأيضا بتهمة السرقة لأنهم وجهت ليهم تهمة سرقة الموبايل واللابتوب اللي أنا قلت لك عليهم، تهمة إحراز سلاح أبيض سكين وجه ليهم يعني التهمة دي، هم اعترفوا في التحقيقات إن السكين دي تبع الشخص ده. فأحيلوا إلى محكمة الجنايات. طبعا يمكن الجلسة دي كانت منظورة، آخر جلسة الحكم فيها كانت بتاريخ 7 يوليو. القاضي بص في الورق، بص في دافع الانتقام، بص في دافع ارتكاب الجريمة. طبعا المحامين بدأوا إن هم يترافعوا ويلعبوا على نقطة ده راجل بينتقم لشرفه وعرضه، ده راجل ما كانش ناوي يقتل، ده راجل كان عنده حسن النية ان هو تواصل مع المتهم، زار المتهم مرة واثنين وتلاتة علشان خاطر ان هو يمضي على إصالة أمانة او يمضي عقد زواج، ما كانش معاه اي أسلحة لا في المرة الاولى ولا في المرة التانية. الراجل ده ما كانش ناوي يقتله الا لما الراجل سحب عليه السكينة، فبدأ ان هو يشككه في قصة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأن جريمة يعني القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد دي إعدام
2: ولازم يتوفر فيها ظرف نية إظهار الروح.
1: بالظبط، عقدت النية والعزم على قتله وترصدت له في مكان وجوده، إذا أنت وفرت كل الأركان فدي إعدام. لكن لو قدرت أنك أنت يعني تدفع بدفع ينفي أي جزء من هذه الأجزاء، يبقى بتبقى الجريمة اللي المقابل قضي بص في القضية وبص في دوافع المتهم، وطلع طبعا على كل تحريات المباحث وعلى أقوال البنت اتقبض عليها واتقبض على الأم، لكن للتحقيق فقط اتقبض على حتى الراجل اشترى منه العصر البسبول اتقبض عليه. وطبعا دي تبقى إجراءات للنيابة العامة أنها تجمع كل أطراف القضية،
2: حتى لو على سبيل سماع الشهادة والاستدلال أو
1: بالضبط
2: يعني استكمال إجراءات التحقيق. يعني
1: دول بيبقوا عملاء، يا إما هو عميل حسن النية يا إما هو عميل سيء النية. يعني النيابة العامة استمعت في القضية دي لصاحب العقار المقابل، استمعت لمن هاتف الابن، استمعت للي هو حارس العقار، هل أنت سمحت لهم بالدخول، اتفقت معاهم ولا لا، فحسن النية ولا سيء النية، استمعت للرجل اللي هو اشترى منه الأدوات دي. طبعا كل الأطراف أخلى سبيلهم وابتعدوا عن القضية، ويعني فضل بس اللي هو المتهم الأول بتهمة القتل العمد والمتهم الآخر بالاشتراك في جريمة القتل والشد من أزر المتهم. لكن القاضي الجلسة حكم عليهم يوم 7 يوليو زي ما قلت لك بالمؤبد في حكم أول درجة، يعني لم يحكم عليهم بالإعدام، يمكن لدوافع ارتكاب الجريمة أو لانتفاء شرط القتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، ولسه أمامهم درجات تقاضي أخرى، لسه قدامهم استئناف على هذا الحكم ولسه قدامهم أيضا النقض. فدي كانت جريمة بشعة جدا جدا في التجمع.
2: هنا الدرس المستفاد من الجريمة دي اللي احنا بنتكلم فيه دايما، لأن ممكن يكون حد لقدر الله ظروفه مش حسن حاجة ماليا، لكن أتوخى الحذر، ما سلمش نفسي عشان أنا فقير، ما هو ده مش مبرر، احنا مش بنبرر للتاني. في نفس الوقت على النقيض، انت صاحب مال صاحب شركة، بلاش تتجبر تتكبر، ان في ربنا عز وجل موجود اكيد هيقتص من الناس اللي انت ظلمتهم. الموضوع محير ما بين هذا وذاك، ولكن سيظل القانون قائم. لكن في الآخر مش أنا النهاردة حد ضغط علي أو حد استغل أختي لظروفنا المالية أن أنا أقتله،
1: موضوع لا
2: مش
1: لا طبعا لا لا لا.
2: ولا برضو مبرر أن شخص
1: يستغل حاجة بفتاة عايزة تشتغل علشان تساعد أسرتها، برضو ده استغلال. هي مش قاصر، لكن هو استغلها أيضا واستدرجها وحط لها ملون في الأكل، كل ده برضو كانت حاجات يعني.
2: لكن ربنا موجود، يعني بعيدا عن القضاء الدنيوي والدنيا وتحقيق العدالة وده مطمئنين منه من القضاء المصري وكافة جهات التحقيق، لكن في ربنا أنت هتحاسب بعد ما تم قتلك، هتحاسب أمام الله على الجرائم اللي ارتكبتها معها.
1: صح.
2: وبالنسبة للأخ على جريمة إزهاق الروح، مهما كانت دوافعها ومهما كانت الظروف، فدائما وأبدا بنقول لأي حد بلاش تحس نفسك أو أنك فوق القانون، بلاش تستغل نفوذك المالية المعنوية الأدبية على حد موجود تحت قيادتك عشان تاخد منه حاجة مش هيديها لك إلا أنه هو تحت سطوك. فدائما ده هدفنا، نحن لما بنتكلم وبنحكي بنقول يا ناس في رضا عام، بنقول يا جماعة نقول يا رب دائما نتذكر في كل أمور حياتنا ونضع أمام عيوننا ربنا عز وجل موجود مطلع علينا، احنا مش عايشين في غابة.
0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. دشنت مديرية البريقة في عدن نظام التحصيل الإلكتروني في 7 مرافق صحية بهدف تعزيز الشفافية والانضباط المالي ورفع كفاءة العمل الإداري. وفي أبيان بدأ تنفيذ مشروع رصف نحو 1700 متر مربع من شوارع وممرات سوق رصد للحد من تجمع مياه الأمطار وتحسين حركة المواطنين والنشاط التجاري. عربيا وعالميا، قالت هيومن رايتس أن هجمات المستوطنين أدت إلى تهجير نحو 5900 فلسطيني من 107 بلدات في الضفة الغربية منذ عام 2023. وفي إندونيسيا ضرب زلزال بقوة 5 درجات و8 أعشار جزيرة فلوريس، فيما ارتفع عدد ضحايا زلزال السبت إلى 72 قتيلا ونحو 900 جريح. اقتصاديا، أعلنت سوريا ارتفاع إنتاج النفط والغاز خلال النصف الأول من العام مع استمرار تأهيل الآبار والمنشآت النفطية. وتراجع الذهب بعد وصوله لأعلى مستوى في أكثر من شهرين ليسجل نحو 4488 دولارا للأونصة. رياضيا، تصدر شعب حضرموت ترتيب أندية الدرجة الأولى إلى جانب تتويجه ببطولة السوبر لكرة السلة للرجال. وفاز برشلونة على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في كأس خوان جامبر وسط مشادات بين جماهير الفريقين وتدخل الأمن. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. المزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مواقع عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: رأيت ما فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ولكنه قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فذلك تقرير أبلغ من إلقاء الخبر من المخبر للمخبر، لأنه حين يلقى الخبر بصيغة الاستفهام يجعل المخاطب شريكا في إعداد الجواب، فكأنه قال: لو قال أرأيت ما فعل ربك بأصحاب الفيل كان ذلك تأكيدا، لأنه أشرك المخاطب في استنطاقه بالجواب، ولو لم يكن المستفهم واثقا من أن جواب المخاطب سيكون بالإثبات لما ألقى عليه ذلك السؤال ونقل المسألة إلى جانبه، ولكن لثقته بأن الجواب لا يكون إلا بالحصول يجيء بالاستفهام. ولم يأتي الحق سبحانه وتعالى بالاستفهام وحده، وإنما جاء بالاستفهام داخلا على النفي، فكأنه ليس استفهاما موحيا بالجواب، لأنه استفهام عن
0: عدن. الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: عن ضد المراد بالجواب فقال ألم ترى، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يقرر مخاطبا بعلمه في شيء يأتي بترى، وترى كما قال المفسرون معناها تعلم، فلماذا لجأ إلى ترى دون ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لأن العلم قد تكون له وسيلة أخرى غير الرؤية بأن يكون مخبرا به عن أحد، ولكن الخبر من الحق سبحانه وتعالى خبر وصل في مرتبة اليقين إلى مرتبة أنك تراه. فإذا أخبرك الحق بشيء غائب عنك فاستقبل الخبر من الله على أنك تشاهده، ومن أصدق من الله حديثا، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فكأن الحق حين يقول تعلم ما فعل ربك بأصحاب الفيل بواسطة ما أقصه عليك أو بواسطة ما بلغك من تاريخ قومك مع أصحاب الفيل، هذا علم له، لكن الله يقول ألم ترى أي ألم تعلم، فجاء بترى ليدل على أن الخبر من الحق سبحانه وتعالى في الأمر الذي يغيب عن خلقه يجب أن يستقبل من الخلق استقبال الأمر المشاهد، وإلا لو كان استقبال الأمر المشاهد أقوى من خبر الله لكانت عين الرائي أوثق عند الرائي من خبر الله سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ثم انتقلنا أيضا إلى خاطر آخر، وهو حينما يقول فعل ربك، حينما يقول فعل ربك يجب أن نأخذ الفعل مقارنا بفاعله وهو الله، فلا نخضعه لقانون النواميس، ولا نخضعه لقانون الأسباب والمسببات، ولا نخضعه لقوانين العلل. ما دام فعل ربك يعني اخترق نطاق القوانين واخترق نطاق النواميس، ولا تقل كيف يحدث هذا، لأنك لا تقول كيف يحدث هذا ولا تتعجب منه إلا إذا كان الفعل خارج عن مألوف النواميس. لكن ما دام قال فعل ربك يبقى إذن انتهت قضية النواميس وقضية الأسباب وقضية العلل كلها، ويجب أن ينتقل الأمر إلى فعل الله سبحانه وتعالى الذي خلق النواميس وخلق الأسباب. والحق سبحانه وتعالى يبرز هذه القضية إبرازا واضحا في القرآن، وهو أن الحق يخلق الناموس ويخلق القانون ويخلق السبب ويخلق العلة لتؤدي إلى المرادات منها، فهي مخلوقة له، ولكن ليس معنى ذلك أن الفعل شرط فيه وجود الناموس أو شرط فيه وجود السبب أو شرط فيه وجود العلة. إذا نقلت الأمر إلى الله هو شرط في فعل البشر، بمعنى أنك تريد أن تجرح لابد أن تأتي بسكين، يبقى لازم فيه سبب ولازم فيه مزاج. ما يريد الله أن يجرح يجرح بدون أن يأتي بسكين، يبقى إذن قانون النواميس وقانون الأسباب وقانون المقدمات هذا بالنسبة لأعراف البشر، ولكن بالنسبة لخالق هذه النواميس فلا توجد عنده أسباب ولا توجد عنده علم، فهو يخلق الأشياء بأسباب ويخلقها أيضا بلا أسباب. ولذلك قلنا سابقا إن الحق جاء لأهم قضية يتعرض لها الإنسان، وهي قضية خلقه هو، كيف خلق هو، فيديرها الحق سبحانه وتعالى على أنحاء شتى. هذه الأنحاء لتبرهن للناس أن الله لا يحتاج إلى سبب في إبراز مسبب. ولذلك نخلق جميعا، يعني جمهرة الناس يخلقون بقانون السبب وقانون العلة، وهو اجتماع ذكر وأنثى، يحصل لقاح فينشأ الإنسان، هذا هو الجمهرة. وبعد ذلك يقول يعلمنا الحق أن ذلك ليس شرطا في فعل الله، وإن كان شرطا في استقبال الخلق للأسباب. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويخلق بلا هذين، يعني بدون ذكر وبدون أنثى، فيضرب لنا مثلا بآدم، خلقه لا أبا ولا أم، إذن فقد امتنع السببين. ويأتي لعيسى عليه السلام فيخلقه من أم دون أب، ويأتي لحواء يخلقها من أب دون أم، إذن فقد أدار الحق وجود الخلق على أربعة صور عقلية: جمهرة الناس من أبوين أب وأم، آدم من لا أب ولا أم، عيسى من أم دون أب، حواء من أب دون أم. إذا ما دامت قد أديرت هذه المسألة فالأسباب لا أصل لها أبدا مع كون الله هو الخالق، بل يخلق الله على أي نحو من الأنحاء وعلى أي جهة من الجهات. ذلك ما توحيه آية فعل ربك، ألم ترى كيف فعل ربك. وما دام فعل ربك لا تستصحب الأسباب ولا تستصحب النواميس ولا تستصحب القوانين، ولذلك لم يقل فعل ربك أنفسه، قال كيف فعل ربك، لأن فعل الله شيء وكيفية الفعل شيء آخر. كيفية التي تحدث بها الأشياء قد تكون خاضعة للسبب، فكل شيء بفعل الله، حتى الأشياء التي تأتي بأسبابها هي أيضا من فعل الله، وبنواميسها هي أيضا من فعل الله، ولكن حين يتخلى عن الأسباب وعن النواميس يقول كيف فعل ربك، أي بدون أسباب. ولذلك إذا نظرت إلى قول الله سبحانه وتعالى وصفا لنفسه أو تسمية لنفسه هو الظاهر والباطن، فيجب أن تعرف هو الظاهر في الأسباب وهو الباطن حين تمتنع الأسباب، يعني هو خلف ذلك كله، هو الذي يعطي كل شيء قدره. الحق سبحانه وتعالى يبرز هذه الصورة في صور كثيرة جدا ويلفتنا إليها في آية قوله سبحانه وتعالى كذلك قال ربك هو علي هين. مثلا امرأة سيدنا إبراهيم كانت كبيرة وبعد ذلك كانت عايزة تتجوز، وبعدين ربنا بشرها بأنه هيهبها الولد، فقالت يعني أنا كبيرة، فربنا قال لها المسألة متعالات أتعجبين من أمر الله، كبيرة دي في قانونك أنت وفي قانون الخلق، إنما في قانون ربنا مفيش كبير ولا في الصغير، حين يريد أن يهب يهب بدون أسباب. كذلك أيضا في قصة سيدنا زكريا مع سيدنا وسيدنا يحيى، سيدنا زكريا كان راجل مسن وراجل كبير وبلغ الضعف منه مبلغ حتى قال وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إلا أنه حينما دخل على مريم عليها السلام وهي في محرابها وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، أن لك هذا استفهام منكر، منين دي جه؟ لأنه هو الكفيل لها، هو الذي يأتي لها بطعامها وبشرابها وبكل حاجيتها، فتعجب كيف يجد عندها هذا الرزق مع أنه لم يأتي به، أن لك هذا. فماذا كان جوابها؟ قالت هو من عند الله، ثم جاءت بالقضية إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بدون حسابكم يا بشر، بدون قوانينكم، بدون أسبابكم، فما تتعجبش إن لا يوجد عندي. ليه؟ أنت ما جبتوش صحيح، لأنك سبب في المجيء، ولكن خالق السبب هو الذي جاء به. إن الله يرزق من يشاء غير حساب. تنبه زكريا من هذه اللقطة إلى قضية نفسه، وهو أنه يريد ولد، يريد ولد يرث، ويريد ولد علشان يكون يعني ذكر له. هنالك كلمة هنالك توحي أن كلمة مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني خاضع لقانون النواميس، نبهته إلى أنه لما يسأل الله الولد يبقى ما سألش شطط، لأنه هو القادر على أنه يجيب له، وهو وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة. فربنا هنالك دعا زكريا ربه، لما دعا ربه قال له أنا أديك ولد، قال له تديني ولد ده أنا كبرت، الله بيستدرك تاني، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، إذن فإذا قيل فعل ربك وكيف فعل ربك، فيجب أن لا تنظر إلى الأسباب ويجب أن لا تنظر إلى المسببات. هذا ما توحي به خاطرة سورة الفيل في قوله ألم تر كيف فعل ربك. وعلى ذلك لا ضرورة فيما ذهب إليه المفسرون العقلانيون الذين يريدون أن يقربوا مثل هذه الأشياء اللي خرج النواميس إلى قضية العقل، فيقول لك الميكروب أو غيره. وهل افرض أنه بالميكروب، هل الميكروب ده لا يعني قلنا لماذا ميز الميكروب الكافرين دون المؤمنين؟ انا هسلم جدلا انه ميكروب حملته الطير في ارجلها بواسطة حجارة ملوثة والقته على الجيش، تبقى برضو فعل ربك عجيب. ليه؟ طب لماذا جاءت الطير بهذه الميكروبات ورمتها على جيش عدو بيت الله وحده دون ان تمس الميكروبات قوم من اهل مكة؟ برضو شيء عجيب. وايضا اذا كان الميكروب فلماذا خرج الميكروب عن قانونه في الفتك بهؤلاء؟ قلنا ان الميكروب على فرض وجوده بالسبب اللي احنا نعرفه انه لابد له من مدة حضانة وبعدين يفتك بالجسم وبعدين الجسم ما يتحملش وبعد ذلك يموت وبعد ذلك يرم وبعد ذلك يتفتت الى اخره. انما بمجرد ما يجي الميكروب يجعله كعصف مأكول، دي برضو خرجت عن الإيقاظ. فعلى فرض ايضا انها من الميكروبات برضو تبقى المعجزة وكيفية الفعل عجيبة بالنسبة ليه لهذا الامر. وقلنا ان كلمة الميكروب دي ما يصحش اننا برضو نوسعها كده. ليه؟ قلنا لان الرسول عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، وقلنا ان عام الفيل ده يعني وبعث على رأس الاربعين. ساعة ما حصل حدث الفيل كان فيه ناس من الكافرين سنهم كم سنة؟ العشرين واللي تلاتين واللي اربعين واللي خمسين سنة. اذا شهدوا الحادثة وهم لا يعلمون الميكروب ايه هو ميكروب. فلو لم تكن الحادثة وقعت كما قص القرآن طير وأبابيل

0: تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا، ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك كيف وأين وفي أي يوم وعدت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذب. وعدتك أن لا أتلفن ليلا إليك، وأن لا أفكر فيك إذا تمرضين، وأن لا أخاف عليك، وأن لا أقدم وردا، وأن لا أبوس يديك. وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني، وبستك من بين عينيك حتى شبعت، وبستك من خلف أذنيك حتى شبعت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدت بذبحك 50 مرة، وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت. فلا تأخذيني على محمل الجد، مهما غضبت ومهما فعلت، ومهما اشتعلت ومهما انطفأت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟ إن الشوارع مغسولة بالمطر. إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر. إلى أين أبحر وحدي وأنت البحار، وأنت القلوع، وأنت السفر؟ فهل ممكن أن أظل لعشر دقائق أخرى لحين انقطاع المطر؟ أكيد بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم، وبعد هدوء الرياح، وإلا سأنزل ضيفا عليك إلى أن يجيء صباحك.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب.

0: وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: النجم الساطع، الساحر، الغامض.

0: الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
1: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك تولت في البيت.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن.

0: التمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغاً، لأن هذا المقعد ينتظر قائداً، ينتظر طبيبة، وينتظر أملاً جديداً يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. دشنت مديرية البريقة في عدن نظام التحصيل الإلكتروني في 7 مرافق صحية بهدف تعزيز الشفافية والانضباط المالي ورفع كفاءة العمل الإداري. وفي أبيان بدأ تنفيذ مشروع رصف نحو 1700 متر مربع من شوارع وممرات سوق رصد للحد من تجمع مياه الأمطار وتحسين حركة المواطنين والنشاط التجاري. عربيا وعالميا، قالت هيومن رايتس أن هجمات المستوطنين أدت إلى تهجير نحو 5900 فلسطيني من 107 بلدات في الضفة الغربية منذ عام 2023. وفي إندونيسيا ضرب زلزال بقوة 5.8 جزيرة فلوريس، فيما ارتفع عدد ضحايا زلزال السبت إلى 72 قتيلا ونحو 900 جريح. اقتصاديا، أعلنت سوريا ارتفاع إنتاج النفط والغاز خلال النصف الأول من العام مع استمرار تأهيل الآبار والمنشآت النفطية. وتراجع الذهب بعد وصوله لأعلى مستوى في أكثر من شهرين ليسجل نحو 4488 دولارا للأونصة. رياضيا، تصدر شعب حضرموت ترتيب أندية الدرجة الأولى إلى جانب تتويجه ببطولة السوبر لكرة السلة للرجال. وفاز برشلونة على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في كأس خوان جامبر وسط مشادات بين جماهير الفريقين وتدخل الأمن. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. المزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مواقع عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: نحن حباب من أول، بس لا تقهر ولا تزعل. نحن حباب

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، وتعلمون أن فتح مكة كان أمرا مفاجئا على قريش، قريش ما توقعوه أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة أو السادسة مضى عليه الصلاة والسلام ليعتمر مع أصحابه، فردته قريش ونزل في الحديبية، نزل أياما قريبا من 20 يوما، حتى كتب بينه وبينهم الصلح، واتفق مع قريش إن 10 سنوات يا قريش بيننا وبينكم صلح، ما في حرب، أنا أدعو الناس، أرسل أصحابي للدعوة، وأنتم تخرجون في التجارة كما تريدون، لا نقطع عليكم طريق ولا تقطعون علينا طريق، اتفقنا اتفقنا. وكان هناك قبائل حول مكة، قبيلة بكر، قبيلة خزاعة، من القبائل الملاصقة لمكة. هؤلاء لا بد أن يحددوا موقفهم، لأنهم أيضا عندهم تجارة وذهاب ومجيء، هل نحن مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا مع قريش؟ فخيروهم، قالوا يا قبائل، يا بكر، يا خزاعة، من تختارون؟ فقالت خزاعة، نحن نختار محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. وكانت خزاعة بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين، لكن قلوبهم مع المسلمين. وقالت بكر، نحن مع قريش. فصار الحرب التي بين خزاعة وبكر توقفت أيضا 10 سنوات، وأنتم يا خزاعة في وجه المسلمين، إن أصابكم شيء معناه الإصابة على المسلمين، وأنتم يا بكر مع قريش. ومضى قريبا من 2 سنين، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوفود، وأرسل الدعاة، وقريش بدأت ترسل التجارة، اشتغلت تجارة رحلة الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن، رجعت فيهم الحياة. وفي ليلة من الليالي أرادت بكر أن تهجم على خزاعة وتنتقم من ثارات كانت قبل هذا الصلح، لكن بكر ما عندهم سلاح ولا عندهم عدد. فمضت بكر حتى أقبلوا إلى قريش، قالوا يا قريش، نحن نريدكم أن تمدون بسلاح ورجال. قالت قريش، ما نستطيع، نحن بيننا وبين الرجل عهد. فقالوا بل أمدونا، قالوا بيننا وبينه عهد، ما نقدر. فلم تزل بكر بقريش حتى أقنعوا قريشا أن يعطوهم سلاحا ويعطوهم رجالا ملثمين، ويكون الهجوم في الليل. وظنوا أن هذا خلاص، أن خزاعة ما تدري من اللي هجم في الليل، وناس ملثمون، يمكن يكون ناس من ثقيف ولا من قبائل أخرى، ما يدري. فأقبلت فعلا بكر وهجمت على خزاعة في الليل، ومعهم ناس من قريش، وقتلوا منهم مقتلة. فقفز رجل منهم اسمه عمرو بن سالم، وركب بعيره وذهب مباشرة إلى المدينة، وضرب البعير حتى يريد يصل بسرعة قدر المستطاع. طبعا المسافة بين مكة والمدينة فوق 400 كيلو، اليوم بالسيارة 3 أو 4 ساعات، فكان بالبعير يحتاج ربما إلى يوم أو يوم ونصف حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل متغير الوجه، ما نزل، ما ارتاح، ما عنده وقت لهذا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، جاء والرجل واضح عليه الشحوب والتعب، قال يا ربي إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، بيننا وبينك حلف، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تنصر أحدا، وهم أذل وأقل عددا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالسيل يجري مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، هم صبحونا في الوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت يا عمرو بن سالم. بس هالكلمة وقام من مجلسه ودخل بيته وقال للصحابة تجهزوا لقتال. قالوا وين يا رسول الله؟ فلم يخبرهم، ربما للشام، ربما لأي منطقة أخرى، ما أخبر، ربما لخيبر، خيبر ما بعد فتحت، ما تدرون. فلم يخبر بذلك حتى أبا بكر وعمر، ما يدرون. تخيل، حتى دخل أبو بكر يسأل عائشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تجهزوا، تتوقعين وين يذهب؟ قالت والله ما أدري. السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يخبر أحدا، لا يريد أن تتجهز قريش ويقع قتال، يريد يأتي ويطهر الكعبة من الأصنام ويدخل الإسلام ويطلع. ما أريد أحكمك يا مكة، يحكمك أهلك، لكن طهرها من الشرك، فما في داعي يكون في قتال ودماء. كان حريصا على حقن الدم قدر المستطاع. واحد من الصحابة، وهنا الشاهد الذي جعلني أورد القصة، اسمه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. حاطب كان عنده أهل في مكة ولم يكن قرشيا، كان ملحقا بقريش، يعني واحد ساكن في مكة وهو من خارج قريش، وعنده يعني أهل يخاف عليهم، ربما زوجه وأبناءه، ولأنه أسلم يخاف أن قريش تؤذي أهله. أما عمر أهله اللي في مكة، من بقي منهم، ما تستطيع قريش تؤذيهم لأن له جماعة، أعمام وأخوال. أبو بكر لا يزال من أهله هناك لكن عنده جماعة، فهذا له بنو عدي وهذا بنو مخزوم، حاطب ما عنده أحد. فأراد أن يتخذ يدا عند قريش، يعمل عمل يتقرب به إلى قريش حتى يحسنوا إلى أهله. ففي مرحلة، في ساعة ضعف بشري، ضعف عاطفي من أي إنسان، كتب ورقة: يا قريش، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لقتال، ولا ندري القتال هذا لمن، لكن أظنه لكم، أظنه بيغزوكم، ولا أظنكم لو قاتلتموه أن تنصروا. حتى كلامه في إسلام، يقول حتى لو قاتلتوا ترى لن تنصروا، لكن أنا أعطيكم خبر. واستأجر امرأة تذهب بهذا الكتاب إلى قريش، قال وصلي هذا الكتاب لمكة. أخذت المرأة الكتاب وخبأته معها، وخبأته في مكان عجيب، يعني ربما لا يظن أحد أنه مخبأ فيه. ومضت المرأة وركبت بعيرها وقطعت مسافة، فجاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام ولعلي رضي الله عنهما، قال اذهبا إلى روضة خاخ، ستجدان امرأة معها كتاب إلى أهل مكة، أحضروا الكتاب. المرأة ما تدري ماذا في الكتاب لأنها ما تقرأ أصلا، ولم تكن القراءة مشهورة عنده. مضوا حتى وصلوا إلى روضة خاخ، إلا المرأة موجودة. قالوا انزلي من على البعير، ماذا تريدون؟ انزلي. نزل، أنا أخذ البعير ونزلت، فتشوا البعير ما وجدوا شيء، البضاعة اللي على البعير والحاجات ما فيها شيء، ما فيها أي ورقة أي خطاب. فقال لها أنت معك كتاب إلى أهل مكة؟ قالت ما معي شيء. قالوا بلى معك كتاب، والله ما كذبنا ولا كذبنا، لا نحن كذبنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم كذبنا، أنت معك كتاب، موضوع منتهي، أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب. فقال لها علي والله لتخرجين الكتاب أو لننزعن الثياب. نفتشك الآن، ننزع ملابسك، نفتش، نطلع الكتاب، احنا فتشنا في البعير ما وجدنا. والله تطلعين الكتاب هذا اللي معك، ولا والله الآن ننزع ملابسك ندور. واقترب، فلما رأت عزمه وجديته قالت تنحيا عني، ابعدوا شوي. فأبعد وفكت خمارها، انظر وين خبأته،

والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وحاطب موجود رضي الله عنه. لكن شوف كيف الداعية تعامل مع هذا الخطأ، مع خطأ الكبير. فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ. طبعا الصحابة اللي يقرؤون عند النبي صلى الله عليه وسلم معاوية وزيد ومجموعة، أخذ يقرأ والجميع يسمع. وإذا في الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى من يراه من قريش إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمع الخروج، وأظنه يريدكم ولا أظنكم تثبتون أمامه إلى آخر. المهم أنه يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لغزوكم. حاطب ينظر في الكتاب اللي هذا كتابه، وينظر في وجوه الصحابة اللي كلهم أعينهم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب، ما هذا؟ قال يا رسول الله والله ما شككت في ديني منذ أسلمت، ترى أنا ما شكيت في ديني ولم أشك في أن الإسلام هو الحق، ولا تظن أني أرغب فيما عندهم من الشرك، أعوذ بالله، والله ما شككت في ديني طرفة عين منذ أسلمت، لكني يا رسول الله كنت امرأ ملحقا في قريش، أنا ساكن بينهم وأنا لست منهم، وكل أصحابك هؤلاء اللي أمامك عندهم أقارب يحمون أهلهم. شوف الضعف البشري العاطفي، يعني مثل أحيانا ما تلوم إنسان لو قال لك، يعني أحيانا بعض الناس يكون أولاده صغار، وإذا رآك رؤوفا بولدك اللي عنده ربما معاصي وعنده أمور يبدأ يلومك، فتقول له طيب ننتظر حتى يكبر عيالك ونشوف كيف تعمل معه. يعني ربما بعض الآباء يقول له ولده أنا بطلع للصراحة مع الشباب، أنا بروح البحر، أنا يا ابني اجلس. قال لا أنت ما حطيت لي في البيت قنوات كذا وكذا. فالأب يقارن بين أني أضع له هذه القنوات في ملحق في البيت ويجلس عندي على الأقل لا يسكر ولا يفعل، وبين أنه يذهب إلى شقق ما أدري ماذا يفعل. فبناء على عاطفته واجتهاده يقول خلاص بحط لك بس اجلس في البيت. فيأتي إليه أحيانا شاب ربما أولاده أعمارهم سنة وسنة ونصف، ثم يبدأ يعطيه موعظة في خطأ هذا الفعل، واتق الله المفروض تكون قوي في الحق، وربما لو كبر أولاد هذا الشاب لفعل لهم ما هو أعظم. عندنا مسجد في الرياض ساكن جنبه واحد من الشيبان عمي، وعمي عنده عيال كبار، وتعين عندهم إمام وخطب الجمعة ذلك اليوم عن التعامل مع الأبناء، وقال الكلام اللي يقرأ في بعض الكتب المترجمة وغيرها، ويجب الرأفة بأولادك وتكون حنونا بأولادك وأن لا ترفع صوتك عليهم، وإذا غضبت على ولدك فخذه واطلع معه إلى كوفي شوب وانصحه بينك وبينه، وإذا ما انتفع فاذهب به إلى كوفي شوب آخر واجلس معه، فإن الرفقة هو الذي كذا وكذا، لكن انتبه لا تصرخ عليه ولا تحرمه من شيء ولا إلى آخر. والشايب جالس يسمع ويقول وش ذا الحكي اللي ما يصلح، ذا ما يصلح، التربية دي تخرب العيال. حتى انتهى من خطبته وقام الشايب وجاء عند الإمام وسلم عليه، قال له يا شيخ عطني خطبتك جزاك الله خير. فرح وقال يمكن هذا بيلقيها على ربعه، قال جزاك الله خير خذها، يلا عندي نسخة في الكمبيوتر تفضل هذه الخطبة. خذها عمي وحطها في يده، قال له يا شيخ أنت كم عمر أكبر عيالك؟ قال عمره سنتان. قال طيب أنا بخلي الخطبة هذه عندي، إذا الله أحياني أبعطكيها لما يصير عمر ولدك 20 سنة، وأتحداك تطبق هذا الكلام. يقول إذا الله أحيانا أعطيك إياها وعمر ولدك 20 سنة، وأتحداك تطبق هذا الكلام. وفعلا لا يمكن يطبق مثل هذا الكلام التام، كلام النظري غير العملي. والله يا ما كلام كنا نقوله وأولادنا، أنا أتكلم عن نفسي، وأولادنا كانوا في الابتدائي ويوم كبروا العيال تغير كلامنا وتغير الأسلوب بناء على المرحلة التي تعيشها. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى حاطب غير نظرة الآخرين، ينظر نظرة بشرية، نظرة عاطفية، نظرة رجل بشر عنده عيال هناك خايف.

0: عليهم. وربما تقع حرب وتقول قريش ابدأوا أول شيء بعيال المسلمين اللي عندكم ذبحوهم. قال خلني أحمي عيالي شوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كداعية لما ينظر إلى من وقع من خطأ لا ينظر إليه فقط بنظرة سوداوية مظلمة، لا، ينظر إليه أيضا من نظرة، من وجهة نظره الشخصية، من وجهة نظر الشخص الذي وقع في الخطأ. قال ما هذا يا حاطب؟ اعترف حاطب، يا رسول الله أنا رجل خايف على عيالي اللي هناك، خايف على أهلي، يعني افرض أن هجم المسلمون فقال الكفار من قريش نبدأ بأبناء المسلمين اللي عندنا اقتلوهم، خلني أضع لي يد عندهم يحمون أولادي، أما أقاربك يا أبا بكر، أقاربك يا عمر، أقاربك يا فلان وفلان عندهم من يحميهم. قال يا رسول الله أنا ملحق بقريش لست منهم، فأردت أن أصطنع عندهم يدا يحفظون بها أولادي عندهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدقكم، انتهى الموضوع، قفل الملف، صدق الرجل، صدق، غلبته نفسه، وقع في هذا الخطأ، الحمد لله تداركنا الخطاب قبل ما يصل إليهم، صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، اللي وقع في هذا الخطأ بكرة بعد واحد ثاني يرسل والثالث يرسل وكل واحد يقول عيالي واللي يقول أموالي واللي يقول مدري إيش، دعني فلأضرب عنقه. قال لا، إنه قد شهد بدرا، أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خلاص الرجل اعترف وانتهى الأمر. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحب الخطأ كان بالرحمة. لنفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم طردهم بين المسلمين وقال لا نشوفك بعد اليوم أبدا، ماذا سيحصل في حاطب؟ بل ما هو أعجب من ذلك، كان هناك واحد من الصحابة كان جلدا قويا، وكان لجلده وقوته، هو اسمه عبد الله، فكانوا يسمونه حمار، ولم تكن تعتبر سبة عندهم، مثل اليوم الناس يسمون ذيب ولا تعتبر سبة، يسمون صقر ولا تعتبر سبة، هم عندهم كانوا يسمون كلب وحمار، ولا يقصدون الحمار كهيئة الحيوان، يقصدون الجلد والقوة والصبر كما أن الناس يسمون ذيب، ولا يقصدونه كحيوان يفترس، يقصدون قوته وإقدامه. كان هذا الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وكان يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هدايا، وكان ما عنده فلوس حتى يهدي، فكان يذهب إلى السوق وإذا رأى عكة سمن تباع أو رأى رداء يباع اشتراه، يتفاصل معه بكم، يقول له ب10، لا خله ب8، يتفاصل هو إياه ثم يتفق معه على السعر ويأخذ البضاعة، ثم يمضي يقول اتبعني حتى أعطيك الثمن، ثم يمضي حتى يصل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، الهدية له، ويطرق عليه الباب، فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب فيقول يا رسول الله هذا الرداء هدية لك، أو يا رسول الله هذه عكة السمن هدية لك، فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويشكره، وصاحب البضاعة واقف، ثم يقول يا رسول الله أدي إليه ثمنه، طيب حاسب الرجال اللي وراي، ويتقدم الرجال يبغى الفلوس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ينظر البضاعة وينظر صاحب، طيب أنا عارف أشتري بعد إذا المسألة شراء، فيقول عليه الصلاة والسلام ألم تهدني إياها؟ قال بلى يا رسول الله، لكني والله أحب أن أهديك ولا أجد ثمنها، أنا ودي أنها هدية لك بس والله ما عندي فلوسها. فيحاسب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. هذه الصداقة والمحبة والمزاح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هالرجل، بقي أن تعلم أن هذا الرجل كان مدمن خمر، وكان يؤتى به مرارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلد ويخرج، ثم فترة يتوب ثم يجلد، وكانوا متعودين عليها لأنها كانت في الجاهلية بالنسبة لهم هي مشروبهم العادي، مثل مثلا لو منعت القهوة عن الناس فجأة اليوم، واحد صار له سنوات كل يوم يشرب قهوة الصبح، قد تغلبه نفسه ويشرب لتعوده عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع ناس أصلا كانوا يشربون الخمر شرابا عاديا بالنسبة إليهم في اليوم مرارا، ثم جاء المنع، صح المنع تدرج، لكن المنع النهائي جاء بآية واحدة، وبالتالي بعضهم تغلبه نفسه فيجلد، فجيء به يوما ليجلد في المسجد، وجعلوا يجلدونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما شارك في الجلد لكنه مبتعد عنهم وينظر إليه، ينظر إلى صديقه وحبيبه وصاحبه يجلد. فلما جلد وقام بيطلع، قال أحد الصحابة وهو ينظر إليه، قال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يلعن شارب خمر، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. صحيح هذا يشرب خمر، لكن تراه يصلي معكم الفجر في المسجد، صحيح يشرب خمر لكن قلبه مليء بحب الله ورسوله، صحيح يشرب خمر لكن تراه يشارك معكم في الغزوات وفي المجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر الدروس معكم، صحيح عندها الكبيرة، لكن الرجل عنده من الأمور الصالحة والأعمال الطيبة الشيء الكثير، لابد توازن بين هذا وهذا. قال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اللي قال الكلام، التفت وحط عينه عليه، قال: لا تلعنه. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيه والله يستاهل الله يهديه، ما طاعيته، قال: لا تلعنه، لا تلعنه، لا أسمعك تلعنه، لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يعني بدال ما تشجعون الخير فيه تقول لي: يا فلان الله يهديك، أنت رجل مؤمن وصالح، وإن شاء الله أن إيمانك اللي في قلبك سيدعوك إلى الخير وسيدعوك إلى الهدى، بدال ما تقول له الكلام تبدأ تقول له: الله يلعنك يا من تشرب الخمر، أنت الآن تطرده أكثر عن المسجد وتطرده عن مجالستكم وعن الخير. هذا الأسلوب الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان يقرب هؤلاء إليه أكثر، كلما عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بهذا الكلام الطيب كان يجذبهم إليه أكثر. وكان عليه الصلاة والسلام يعيش مع الناس، ما كان يتكبر عن أحد، كنت إذا رأيت صلى الله عليه وسلم يتعامل ما تحس أنه في برج عاجي يمشي، لا، عايش مع الناس. خرج صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد بيصلي، فرأى شابا معلق شات في خارج منزله، الشات يطلع منها دم وكذا، معلقها ويسلخها، ومر النبي صلى الله عليه وسلم رايح المسجد، وكان عليه إزار ورداء مثل الإحرام، بعدين التفت إليه واقترب منه وقال: إني أراك لا تحسن السلخ، فلأريك كيف تسلخ، أبوريك شلون تسلخ. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يده، يقول الصحابي: وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم عشان يطلع الجلد، ما استعمل السكين، يقول: حتى غابت يده إلى إبطه يسلخ، وجعل يقول له: افعل هكذا، افعل، يعلمه وشلون يسلخ. يا أخي لما هذا الشاب الحين أذن والشاب ما راح يصلي قاعد يسلخ يسلخ شات، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الله يهديك أنت ما سمعت الأذان، أيهما أعظم أهمية، سلخك للشات ولا الأذان، يلا هترك عنك شاتك وروح صل، لا، خله يكمل شاته. يقول الصحابي: حتى غابت يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبطه، يعلمه كيف يسلخ معه، ثم أخرجها، قال: هكذا فافعل، ها شفت، هو لازم تستعمل السكين، استعمل يدك، هكذا فافعل. ثم أخرج يده صلى الله عليه وسلم ومسحها، مسحها بيده الثانية وحط عليه رداءه وراح ودخل المسجد الله أكبر وصلى بالناس. شوف اللي يعيش مع الناس. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه. ويوم آخر كان عليه الصلاة والسلام في الطريق رايح المسجد، فرأى رجلا يطبخ طعاما، كان بعضهم يطبخ عند الباب أو يسلخ عند الباب، البيوت كانت صغيرة وليس فيها مكان للتنظيف وكذا، فكان الواحد في الشارع أحيانا يخلص شغله، وهذا حاط حطب وحاط القدر ويطبخ، ربما أنه أصلا طباخ ويبيع الطعام، ربما، ما تدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نضجت مرقتك؟ ها، زان أكلك ولا ما بعد زان؟ هل نضجت مرقتك؟ قال: نعم يا رسول الله. واقترب النبي صلى الله عليه وسلم منه وفتح القدر وقطع لحمه وضعها في فمه ثم غطى القدر. يقول الصحابي ومضى إلى المسجد وهو ينضغها. هذه التصرف منه البساطة في التعامل مع شاب، التعامل مع طباخ، يجعل النبي عليه الصلاة والسلام لما يخطب الجمعة يقبلونه كلهم. لما يأتي ينصح هذا يقول له ترى أنت عاق لوالدك يا ولدي، يقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم صار مثل صديقه يساعدني وأنا أسلخ الشات. الشاب هذا لما يرجع ويسولف على أمه وأبيه وزوجته وخواته وإخوانه ماذا سيقع في قلوبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر. دخول الإنسان مع الآخرين، مع جيرانه، مع أبناء عمه، مع أقاربه، مع الشباب.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
4: تلطفه معهم، يمر مثلا مجموعة شباب ويلعبون كرة وهو مثلا إمام المسجد، قال يلا يا شباب ناولوني، وجاء ووقف ورفع رجله وشات شوتين ومشى. بكرة هذا لما يمر يقول يا شباب تعالوا صلوا معنا، يقبلونه، صار صديقهم. قل مثل ذلك في المدرس مع طلابه، إذا استطاع أن يدخل معهم مع حفاظه على هيبته وعلى شخصيته، لكن استطاع أن يدخل معهم، هذه الأساليب هي التي تجد أنها تؤثر في الناس فعلا، ويستطيع الإنسان بإذن الله إذا نصحهم أو تكلم معهم أن يقبلوا. كذلك في تعاون.
5: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

ويا مساء الأنوار والمسرات، مساء الخير يا أجمل مستمعين ومتابعين لراديو عدن الغد، طبعا بتردديها 89.9 و 95.9. مساءكم محمل بالفرح والأمنيات الجميلة، بقلوب اجتمعت اليوم على المحبة في 14 من برنامجكم هدية خميس. نلتقي من جديد في موعدنا مع البرنامج الذي يعنى بتهانيكم وإهداءاتكم، وللاتصال طبعا معنا يكون له حكاية جميلة. فهلا بكم وبكل من ينتظرنا في هذه الساعات، أحييكم بكل الحب أحبتي وأهلا بكم ومرحبا. والآن مع هديتي لكم أغنية أمل كعدل، يقولوا لي الهوى قسما، نسمعها مع بعض.

0: يا الله على طبعا جمال أغاني أمل كعدل، وأيضا ما زلنا معكم مع كل خميس تتجدد الحكايات الجميلة، حكايات ناس يحبوا يفرحوا وناس يهدوا كلمة حلوة لمن لهم مكانة في قلوبهم. مستمعينا خطوطنا مفتوحة، فما أي وقت تحبوا تعملوا تهانيكم وإهداءاتكم عبر أرقامنا 7819-521-21 و 02-338-7913، ونستقبل أول الاتصالات ونقول ألو. ألو،
1: ألو، يا مساء الخير، يا مساء الورد،
0: يا مساء السعادة ويا مساء الهناء.
1: كيف حالك أستاذة هبة؟ معاك الكار.
0: الحمد لله بخير وعافية. أهلا بك أبكار، إيش حابة اليوم تقدمي لنا، تهنئة أو إهداء؟
1: أولا تحياتي لك وتحياتي للأستاذ عاصم المخرج،
0: هو كمان يعطيك يهديكي أحلى
1: وتحياتي
0: تحية.
1: لخالة أم حمزة،
0: خالة مين؟
1: وتحياتي للأخ بشير، وخالة أم حمزة والأخ بشير وكل المستمعين المشتركين.
0: أكيد هم الآن من خلف الإذاعي يهدوكي كمان التحية الطيبة.
1: وعاوز تحية للأستاذ ناصر،
0: أيوة
1: وحابة أستمع أغنية الفنان فيصل علوي.
0: فيصل علوي، أيوة
1: أيوة، يا دي نويت العيابة.
0: اللي نويت العيابة،
1: أيوة
0: الآن نسمعها أنا وياكم مع عاصم.
1: يا
0: شكرا
1: ريت،
0: لك
1: شكرا،
0: ولاتصالك.

0: الله يديم المحبة والونس والفرحة اليوم وكل الأيام تكون سعيدة. ما أجمل أن تصل الكلمة لمن نحب في الوقت الذي يحتاجه. طبعا معنا اتصال تاني ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا هبه؟
0: الحمد لله تمام، إن شاء الله أنتم تكونوا طيبين.
1: الله يسلمك ويعافيك. أشتي أهني لبيتي ولعيالي.
0: أيوة.
1: ولخالة سميحة.
0: أيوة.
1: وخواتي وأخواني كلهم، وأنتوا يا حبايبي.
0: نحن كمان نهنيك
1: يا هبة ولينا وخديجة وعاصم ناصر، كلكم أهني لكم.
0: كلنا نعم طاقم.
1: غنية محمد عبد الله، ردوا حبيبي وروحي.
0: ردوا حبيبي وروحي لمحمد عبد الله سعد. أيوة.
1: أيوة. أهني لكم كلكم.
0: نحن كمان نهنيك ونهديك أطيب التحايا.
1: الله يهب لكم العافية. يلا حبيبي.
0: آمين وإياك. وإحنا سعيدين باتصالك الدائم، ونسمع الأغنية أكيد عاصم جهزها، نسمعها مع بعض.

0: وما زلنا معكم مع اتصالاتكم بتهانيكم وافراحكم واهداءاتكم الرائعه. واتصال اخر ونستقبله ونقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مساء
0: ايوه،
1: الخير،
0: مساء المسرات.
1: كيفك؟
0: الحمد لله تمام. من معنا؟
1: معك حنين.
0: يا هلا بحنين، يا مرحبا. ايش معك اليوم هداء؟ ايوه،
1: يا غنية دللناك ودلعناك.
0: اغنية دللناك ودلعناك كده بالتنتين يعني.
1: أيوة يعني هيك، دللناك ودلعناك.
0: ايوه، لمين؟
1: أجيال أخواني وأجيال صديقاتي وجميع المستمعين والمشاركين.
0: ايوه، نحن كمان نحب نهنيك ايش وندلعك وكمان ندللك ونسمع بعض الاغنيه مع بعض. تمام،
1: شكرا لكم. خميسكم وين في جمعتكم المباركة المقدمة.
0: علينا وعليك ان شاء الله بالخير والعافيه، ونستمع مع بعض لاغنيتك اللي اخترتيها.

0: ورجعنا لكم بعد النغم في برنامجكم هدية خميس، وما زالت قلوبنا تحمل الكثير من الكلام الجميل. ومعنا اتصال عاصم، معنا اتصال نستقبله ونقول ألو.
1: ألو، يلا أستاذ هبة، كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام، أنتم كيفكم؟
1: أهلا معنا الرئيسي.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: الله، نفسي غنية بغينا المكلة يوم ما
0: يا سلام. بغينا المكلة، أيوة، تهديها لمن؟
1: الإذاعة عدن غد.
0: نحن كمان نهديها لك ولجميع المتابعين والمستمعين. شكرا جزيلا لك ولاتصالك.

0: وما زالت رسائلكم وتهانيكم تنتظر أن تصل لأصحابها. خلونا نكمل مع بعض ونشوف التهنئة الجاية دي مع مين ونقول ألو. في معنا
1: الو،
0: اتصال
1: مساء الخير
0: عاصم،
1: عليك يا هبه.
0: يسعد مساك وبكل الخير والعافية،
1: تحية لك والمخرج عاصم وجميع طاقم عدن الغد.
0: وكل التحايا الطيبة لك كذلك. أيوة
1: والله حبيت لما اسمع اغنية الفنان عبود خواجة.
0: من يعني أغنية بشكل عام ولا أنت معك أغنية
1: معينا
0: محددة؟ أيوة أسمعك.
1: الو،
0: عندك أغنية محددة ولا نحن نختار؟
1: ايوه اسمعك. اطلب اغنية للفنان عبود خواجة.
0: أيوة
1: من يوم فارقتك حرام النوم عيني ما تنام،
0: في حارة القطيع
1: يا
0: وليدي هنية.
1: حبيبي
0: يا سلام،
1: قد دق لحمي والعظام.
0: يا سلام،
1: يا أهل الهوى يا أهل المحبة، هل شي دواء للعاشقين؟ قالوا دواكم أنس راحة ولا سمرة من بحين. شكرا لك.
0: شكرا لك، ولي الأغنية كمان الجميلة طالعة منك، ونسمعها مع بعض بصوت عبود خواجة.

0: بحافة القطيع في هناك وليدة هندية. طبعا كل التحايا لكل الناس اللي موجودة في مناطقنا الجميلة والحبيبة، وما زلنا مع اتصالاتكم على أرقامنا 7819521211، ونستقبل الاتصال ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا هيبة حبيبتي؟
0: الحمد لله بخير.
1: أنا خالة سميحة.
0: يا هلا يا مرحبا.
1: الله يحفظك. أشتي هني صديقتي العزيزة الحبيبة حياة محمد حميد.
0: أيوة.
1: للسعودية أشتي وهنيك أنت وهني عاصم وناصر كلكم.
0: نعم هنا كمان.
1: كلكم. بغنية حق محمد عبد الزيدي يا قلبي كفاية.
0: يا قلبي كفاية محمد عبد الزيدي. أيوة كمان نحن نهديها لك.
1: سلمي عليهم كلهم.
0: أكيد يوصلهم كمان سامعينك وبلغوك أفضل وأجمل التحايا، ونسمع الأغنية مع عاصم مع بعض.

0: دائما سعيدين بمشاركاتكم واتصالاتكم وتهانيكم وإهداءاتكم الرائعة والجميلة وكمان مواهبكم الجميلة، بحيث لما تسمعونا أغاني كده من أصواتكم الحلوة. ولازلنا مع الإهداءات والتهاني والتبريكات، ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ممكن نشارك معكم؟
0: أكيد البرنامج لكم، شارك وسمعنا يعني تهانيك وإهداءاتك.
1: معكم صديق الأداء أمين الهبوب من أحور.
0: يا أهلا يا مرحبا بأهل أبين،
1: حياكم الله. تحياتي للشهاب علي وللمفرق عاصم حكيم وجميع طاقم الإذاعة.
0: نعم، ومن لك كمان أطيب التحايا.
1: أحب هذه الجمل الثاني وأطلب التبريكات إلى الأخ العزيز محمد عبد الله عبيد ونفسه في الزاغة بالمولود قيد البكر، فنقول له ألف ألف مبروك.
0: ألف مبروك،
1: وجعله الله من مواليد السعادة والهنا.
0: نعم.
1: التهنئة مقدمة من شخصين أمين الهبوب من أحور، ومن الأخ من العم عبيد بن عبيد والعم جابر عبيد وأولاده محمد جابر وعادل جابر وسيف جابر من جميع الأهل والأصدقاء.
0: نعم.
1: في مدينة أحور كما أحب الاستماع إلى أغنية للفنان الغدير السعودي أحمد صالح، يقولوا لي هو اسمه،
0: يقولوا لي تحبب تسمعه بصوت السعودي.
1: سعودي سعودي أحمد صالح.
0: نعم، السعودي أحمد صالح.
1: أيوه. وهديها إلى جميع أصدقاء الإذاعة في مقدمة الأستاذة منى حداد ومحمد فضل وأم حمزة وجميع طاقم الإذاعة وأصدقاء الإذاعة، وتحياتي لكم أخت هبة.
0: ومن تحياتنا لك، ونقول لكم ألف ألف مبروك على المولود الجديد، ربنا يجعله قرة عين والديه. ونستمع الأغنية اللي طلبتها لكن بصوت السعودي.

يقولوا لي دائما انكم احلى اصدقاء ومتابعين ومستمعين لبرنامج نهدية خميس، والكلام الحلو عمره ما كان مجرد كلام، هو فرحة للقلب وذكرى تبقى طبعا معنا للايام. واتصال جديد، نقول الو. انقطع الاتصال ولكن لا زالت معنا التهاني والتبريكات عبر الواتساب، ونقول اهداء وتهنئة بمناسبة الزفاف. مساء الخير مستمعينا الكرام، نهدي أغنية نسنس علينا عطر عود للفنان عبد الرحمن الحداد إلى أبنائي إيهاب قائد، مهيب قائد، وعبود قائد، ويعقوب قائد، وإلى البنت الحبوبة، وإلى الزوجة الغالية. كما نهديها إلى الأخ والصديق محمد شنتح بمناسبة زفافه، متمنين له حياة زوجية سعيدة مليئة بالمحبة والهناء، ألف ألف مبارك. كما نهديها إلى عبد الله حسين عبد الله، وإلى العميد عبد الله شائع، وإلى طاقم برنامج راديو عدن الغد، ونخص بالذكر المذيعة المتألقة هبة علي. ومع طيب التهاني والتبريكات، متمنين للجميع دوام الفرح والسعادة، أياما جميلة عامرة بالمحبة والنجاح، ألف ألف مبروك، ودامت الأفراح في بيوتكم عامرة. كان مقدم التهنئة طبعا بن عمر القماري. ونستمع مع بعض للأغنية عاصم نسنس علينا عطر عود للفنان عبد الرحمن حداد.

0: وبعد هذه التهنئة الجميلة نخلي طبعا الأغاني تكمل الحكاية، وكانت جميلة طبعا، نهدي من القلب لكل الأفراح لدينا اليوم. ومعنا اتصال، نقول ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
1: معك أبو فهد يا بنتي، الله يحفظك.
0: يا هلا ويا مرحبا أبو فهد.
1: الله يعطيك العافية. أشتي أغنية صب القهوة وزيدوا هيل.
0: نعم، صب القهوة وزيدوا هيل.
1: طاقم الإذاعة
0: أيوة،
1: والجميع الأصدقاء والجميع المشاركين في هذه الإذاعة، وعلى رأسهم الأستاذ محمد فضل والهبوب وجميع المشاركين في هذه الإذاعة.

0: أنا كمان نهديها لك وحابب نسمعها الآن.
1: إن شاء الله بإذن الله، ربنا يحفظك مع سلامة الله يا فندم.
0: آمين وياك، ونستمع للأغنية اللي طلبها الآن.

طبعا لازلنا مع تهانيكم وهداءاتكم في خميسكم الونيس، وتهنئة خاصة تقول هني وبارك العريس الغالي هيثم القادر بمناسبة زفافه المبارك، وأقول له ألف ألف مبروك يا هيثم، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أسأل الله أن يجعل حياتكما مليئة بالفرح والسعادة وأن يدين بينكما المودة والرحمة ويرزقكم الذرية الصالحة ويكتب لكما في كل خطوة خير وبركة. ألف ألف مبارك للعريس وعقبال الفرحة الكبرى بإذن الله. مقدمو التهنئة هم أبو قاسم اسم القادري، ألف مبروك يا عريس ودامت أفراحكم عمرة بالخير والسعادة. طبعا كانت هذه التهنئة باسم مملكة حمير الكبرى، ونستمع لأغنية زفاف مع بعض.

0: ألف ألف مبروك لكل اللي يوم أفراحهم أو عيد ميلادهم، أو طبعا رزقهم الله بالمواليد الجدد. وما زلنا مع تهانيكم عبر الاتصال. نقول ألو، انقطع الاتصال ولكن لا زال هناك اتصال، ونقول ألو يا عاصم.
1: مساء النور،
0: يسعد
1: مساء النور.
0: مساكي.
1: أطلب أغنية
0: أيوة
1: وش العطور الكادية للفنان أيوب فارس.
0: نعم، تهديها لمن؟
1: أطلب أغنية زفوا رش العطور الكادية،
0: أيوة سمعناكي، أيوة لأيوب طارش.
1: أهديها لأخي بمناسبة عقد القران.
0: ألف ألف مبروك. أيوة من المهنئون. معنا الاتصال وانقطع يا عاصم، انقطع الاتصال، ولكن نحن نهنيكم أكيد من جميع الأهل والأصدقاء، ومننا نحن كمان شخصيا، ومن راديو عدن غد نقول لكم ألف ألف مبروك، ونستمع للأغنية مع بعض.

والآن طبعا نعود لتهانيكم وإهداءاتكم. النائب عوض بيقول في تشوفي عاصم التعليق ممكن. نعم الفنان أي أغنية يريد لي نايف عواض. وكمان بيقول عواض العبيدي أنت رائع وصوتك جميل الله يحفظك ويحفظك أنت كذلك. ونسمع أغنية لنايف عواض مع بعض.

الله على أغاني نايف عواد وجمال، الأغاني البدوية الأبيانية. ومعانا عبد الباسط الكوم بيقول الله يسعد مساكم، وأبو ياسر كمان ممكن أغنيات نايف عواد مسقط الرأس في شقرة جنوب اليمن والمحلة جنوب السويد. موجودة معك يا عاصم أغنية نايف عواد مسقط الرأس في شقرة جنوب اليمن والمحلة جنوب السويد. وطبعا نستمع الأغنية ونرجع لكم. حصلت الأغنية؟

وأيضا ما زلنا مع تعليقاتكم في صفحتنا وفي الواتس اللي وصلتنا. فؤاد نعمان بيقول نجم النجوم وإياكم، طبعا أنتم منورين البرنامج. ومعنا كريم أيضا بيقول مساء الخير أختي هبة وكل الطاقم العامل، مع جلال من تونس، ووليد محمد نورت الله يعطيك العافية بنوركم ووجودكم، وياسين خميسكم مبارك وسعيد وخميسك كذلك جميل. وأيضا معنا من التعليقات بشير محمد بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام. ومحمد محمود الصالحي طاب مساءكم بكل خير وتحياتي. وبشير بيقول تحياتي لكل الأصدقاء، وتحياتنا لك أكيد موصولة وكل اللي تابعنا الآن ويستمع لنا من راديو عدن الغد، طبعا سعيدين في هدية خميس. وما زلنا مع تهانيكم. ومعنا أبو خالد أيضا بيقول طاب خميسكم، ممكن تطلب أغنية يا ويلك على قلبي لعلوي فيصل علوي، هدية لطاقم البرنامج وللمستمعين الكرام، ونسمع الأغنية.

وبهذا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم هدية خميس، البرنامج الذي نلتقي فيه معكم بالمحبة ونشارككم أجمل الإهداءات والتهاني والأمنيات والمناسبات السعيدة. شكرا لكل من شاركنا إهداء وكل من كان معنا واستمع خلف المذياع. نتمنى أن تبقى أفراحكم عامرة وقلوبكم مليئة بالمحبة وأن تجمعكم دائما الأيام على الخير والسعادة. كانت معكم هبة علي ومن الإخراج عاصم حكيم. نلتقي بكم في الخميس القادم إن شاء الله بإهداءات وتهاني جديدة. دمتم بخير.

0: الآن استراحة الظهيرة.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: مكانك معزم علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، أبيك ترجع يا حبيبي عشاني، واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري أخذ.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأكارم، لنقرأ عليكم موجز أخبار السادسة من راديو عدن. الغد وأبدأها معكم بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، رئيس الوزراء يدشن في عدن إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية بعد أكثر من 11 عاما على توقفها. فرق مياه عدن تنفذ حملة لإزالة الربط العشوائي في شبكة المياه بخور مكسر وصيرة. عربيا ودوليا، مصر وقطر وتركيا تدين هجمات إسرائيل الأخيرة على غزة. الرئاسة التركية لم نقع في الفخ الذي نصبه نتنياهو في سوريا، كاتس إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. اقتصاديا والبداية من عدن، جمعية صائغي الذهب والفضة والمجوهرات تدشن مقرها الرسمي وتعلن انطلاقة جديدة لتنظيم المهمة. ترامب يحذر من عواقب اقتصادية على أي دولة تدعم إيران. رياضيا، العمودي يلتقي رئيس فرع اتحاد الشطرنج ويطلع على تحضيرات بطولة الفئات العمرية بالمكلا. واتسهام يحذر جماهيره من ترديد هتافات معادية لفلسطين. لمزيد من الأخبار زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولكم مني أطيب التحية. كنت معكم أنا هبة علي ودمتم بخير.

0: Guitar Studio.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أجمل ما قال الشعراء عن العيون، في بحر عينيك هامت كل أشواقي، يا ربة الحسن هل تنوينا؟

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 89.95 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

لو وقت الحساب عن بيعة الرخص لا تمت بسوق الحرج يصبحوا تحت أمر الديك يلعب بهم وان حتى عرضك

أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيمات الذكية.
3: إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائماً، بطاقة واحدة تمنحك حرية.

العبرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: جسد

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويأتي بقوة وصحبة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.